ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر، النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
4: الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
4: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا،
5: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
4: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 877-75-43. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. سباستيا. تقع بلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس على بعد نحو 12 كيلومترا من مركزها. تعود بتاريخها إلى العصر البرونزي، وكانت مركز إداري واقتصادي للقرى المحيطة بها، ثم أصبحت مدينة هامة في الفترة الرومانية. تضم بقايا مدرج روماني كبير وشارع أعمدة روماني طويل وبقايا معابد وقصور وأسوار تاريخية، إضافة إلى كنائس بيزنطية. ويضم الموقع أيضا مقاما ينسب إلى النبي يحيى عليه السلام. تعد سباستيا من أغنى المواقع الأثرية في فلسطين من حيث تنوع الحضارات التي مرت بها. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، والثامنة مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ألو ألو كحلو ستي.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الـ 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟
2: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
6: نقلا للأحداث المحلية.
7: يوم يا بقصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصوف بدك تدبر حطني يا عم دفع نصفة.
6: متابعة لهموم المواطن
7: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا كواف شفناكو.
6: آخر الأخبار والتطورات.
7: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
6: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
7: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
6: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
6: راديو موال.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاش مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني سووا مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني سووا من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوا بتفنعكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بالحب والخير واليمن والبركات. يعني هاي كلمات مش عابرة لما نقول بالحب والخير واليمن والبركات. لو تاخد تنتين من ثلاثة منهم كويسات، فإذا أخذتهم كلهم بتكون كويسات بلس، يعني برو ماكس. فصباح جديد مع يوم جديد، يا هلا ومرحبا ويا صباح الفل. اليوم الأربعاء 15/7/2026، الموافق للأول من صفر شهر الحرب عند العرب. كلك صفر شهر الصفر. الله يبعد عنا وعنكم شر الناس الصفر، أصحاب الوجوه الصفر، أصحاب الابتسامات الصفر، أصحاب الكلمات الصفر، أصحاب المواقف الصفر، أصحاب الأخبار الصفر. أصلا لما بدهم يقولوا مثلا ببعض البلدان وببعض الدول شيء عن كمان الصحافي، بيقولوا أسوأ الصحافة الصفراء. بالضبط، هاي من الأشياء اللي بتلحق الإشاعات وبتخلق أخبار كاذبة وبتروجلها وبتعمل من الحب كبة ومن القصة قصص ومن الحالة حالات ومن الخبر الصغير خبر كبير، ويعني بهاي الطريقة. فالله يصبحكم بالخير، وإن شاء الله يومكم بيكون طيب ولطيف ورائع ومحترم وابن الناس، وبعيد عن المشاكل وبعيد عن المحسوبية وبعيد عن الكسفات، يعني اللي بتصير بالحياة وباليوميات. الواحد بيكون هيك ناوي يعمل شغلة أو ناوي يكون في موقع منيح كذا لآخره، بتزبطش معاه، بحس إنه هيك بحس بالكسوف، يعني هذا الكسوف لما بيكون شيء من هذا القبيل. لكل المبسوطين بتأهل إسبانيا، يعني هاي مسج سبيشال لكل واحد، لكل شخص، لكل بني آدم، لكل متابع، لكل متابعة. الله يعطيكم العافية والله يسعد صباحكم. وفيفا إسبانيا، هاي بكل تأكيد هايها يعني تقصي بلد ورا الثاني. والفرنسيين غادروا مع السلامة، أهلا وسهلا، حياهم الله يا عمي، إن شاء الله بنلاقيهم كمان 4 سنين. كمان 4 سنين. وين ال4 سنين الجايات؟ في السعودية ولا وين؟ في المغرب؟ أمانة الله والله إنه كويس. وقت إيش في نابلس؟ وعندنا في فلسطين يعني. هذا ليش قلت نابلس؟ لأنه ب 24 عندنا رد جميل لنابلس، اللي أبصر أكون ما أكون يعني حسب مش راح أكون. أنا هيك حكى أكثر، هيك كتبت لهم يعني إنه قد لا أكون. بالله يعني كنت ولا ما كنتش؟ نفس الفيلم شو يعني ده. تغير الخريطة، يعني خريطة العالم ولا خريطة الكوكب ولا مش عارف شو. فصباح الخير. يعني هي اليوم بدنا نشوف في مصاري ولا فيش مصاري عند الحكومة، بعد الحديث عن شوية دعم من أوروبا، لأن الحكومة بتقول لك احتمال، يعني هذا كلام مش تسموه صحافة صفرة على طول، بقول لك يعني احتمال أنه 35%، ويعني الأمور فاضية، حتى الحواشة فاضية والخزينة فاضية وكذا وإلى آخره. فبلك يكون في تليفون اليوم مع الإخوان من ناطق اسم الحكومة لنعرف تفاصيل مالية وكيف مدبرين أمورهم. يعني زي هالشعب، زي هالناس بهذا المنطق، يعني تحس الحكومة وداربوا محمد وداربوا فلان كذا لآخره. في ترند طالع في البلد أو قصة أو شغلة اللي هي بتخص رجل أعمال معروف طارق النتش، وكل الناس بتسأل شو فيه. يعني أنا سألوني كمان أكم من حدا إنه أنتوا كذا ومش عارف شو، والله ما بعرف. بسأل في هالشباب كلك، والله ما بعرف شو اللي صار، والله ما بنعرف من ليش، والله ما بنعرف. هلا بدريش بصراحة يعني، وإن شاء الله خير في كل الأحوال، يعني إن شاء الله خير. هلا بتصير قصص مع أي بني آدم ومع أي حدا، اللي بعرف طبعا مش اجتهاد من عنده أو على كل كالو أو والله سمعته حكى كذا. يعني سمعت اليوم كنا بيجي 4 أو 5 قاعدين بالصبح، وهيك واحد بقول لك قال السلطة اعتقلوا، لا سافر، لا شرد، لا ليه ليه ليه من 4، سمعت 4 روايات ولا واحد فيهم روايته صح. والله ما أنا فاهم، مش عارف. طب من زمان شو؟
القصد انه انت اليوم بتسمع اخبار واجتهادات من بعض الناس واراء، يعني بتصير مع واحد قصة، معرض لأي حدا يصير معاه قصة بهالدنيا، سواء حدا يعني بحبك، حدا بيبغضك، حدا بده اياك تنجح، حدا بده شيئك تنجح، حدا بده اياك، يعني بتعرف شو في تفاصيل لكل بني آدم، في له زاوية خاصة فيه، يعني ما بدأ كل زاوية مظلمة، لا يعني زاوية جوانب خاصة ما حدا بيعرفها يمكن، أو عنده قصة قضية كذا إلى آخره ممكن. بس شو اللي بتشوفه أنت؟ وأنا جد بحكي هلأ يعني، وكنت قاصد أسأل الشباب الصبح شو بتعرفوا الموضوع، فعطول أخذت في نفس اللحظة، واحد قال هرب، واحد قال انسجن، واحد قال كذا سافر، واحد قال سافر في إسرائيل، هاي بالضبط. طب أنت طلعتك. طب شو؟ وهذا نموذج عن يعني عن للأسف الشديد المجتمعات، لما بتجتهد، لما بتكون الحالة ضبابية وما فيش جواب، فكل واحد بسمع قصة، كل واحد بسمع رواية، كل واحد بسمع حكاية، وقد تكون القصة يعني ما لهاش علاقة في كل الموضوع. الوحيد اللي ما جاوبنيش سعد، صح؟ ما جاوبش سعد، اضرب فقول، ولا عمر، طب مين ظل؟ ظل شادي ورياض وهاني، كل واحد جاوبني جواب. الله يكون بالعون والله يهدي البال وإن شاء الله خير. يعني إحنا دائما وأبدا نتمنى الخير لجميع أبناء شعبنا، كل واحد وكل وحدة، وين مكانوا رايحين وين مكانوا جايين، شو مكان الظروف وشو مكان تفاصيل حياتهم. إحنا بنعرف بالحياة إنه ليس القوي بكلك فقط من يكسب الحرب يا شادي، وإنما يعني الضعيف من يخسر السلام دائما. هناك حالتين في هاي الحياة، يا إما بتعيش حالة حرب دائمة مع المجتمع، مع حالك، مع اللي حواليك، مع قرايبك، مع جيرانك، مع نفسك، مع في بيتك، في كذا، دائما في حالة تأهب، دائما في حالة صراع، دائما في حالة تفكير، دائما في حالة تخطيط، دائما في ماخذ الدنيا بسرعة، ماخذ الأمور على عجل. وأحيانا أنه أنت يعني بتكتشف بعد وقت طويل شوي، وأحيانا بتكون خسرت من عمرك، خسرت من صحتك، خسرت من طاقتك، خسرت، انه انت على شو كان مستعجل، على شو كان رايح ماخذ الدنيا كلها طوشة، وماخذ الدنيا كلها تطلع بتنتبه بتلاقي الدنيا لا أروق من هيك، وأبسط من هيك، وأحلى من هيك، في تفاصيل كثير لازم تعيشها انت ما عشتها، ملتي في القصص وملتي في الدنيا وملتي في الحياة، في تفاصيل يومية حياتية ممكن تعيشها انت في في في قرن هون في زاوية هناك، في الأشياء اللي أنت بتعدها ثانوية وعادية، هاي فيها تفاصيل حلوة. قعدة الصبح هاي فيها تفاصيل حلوة، صح؟ كلها كذب وكلها خراري فاضية، بس كويسة، بتسمع قصة من ساعة، تسمع هذا بحكي على هذا، هذا مش عارف شو هيك، يعني ديوانية صغيرة، تفاصيل صغيرة. هون في هذا البرنامج احنا بنشتاق لبرنامج أيام زمان بصراحة، كنا نسمع بعض نحكي في قصة معينة. اليوم هيك ماخديتنا الدنيا وطوش الدنيا، وفي راتب فيش راتب، موضوع العمال، موضوع الدواء، موضوع العمليات، موضوع المخاصة، موضوع غزة، موضوع الضفة، موضوع المستوطنين، فأنت مش ملحق على الأقل تشرب لك فنجان قهوة بينك وبين حالك بدون ما تعيش هذه المعركة اليومية الصباحية. يعني يوميا بينولد الناس في مجتمعنا في راسهم 5-6 عاملين طوشة فوق. طب اهدوا يا جماعة الخير، روكوا تفاهموا مع بعض، لكلكوا حل وسط، شربوا لكم فنجان قهوة، تعالوا هيك نتفاهم مع بعض انه كيف احنا ممكن نعيش اليوم. تقدر تحط هيك انت تقعد وتقول انا اليوم بدي اطلع من كل هالدنيا هاي اللي حوالي وبدي اعيش اليوم، ممكن يا شادي؟ لا صعب. هلا بدها تبلش طوشة. هاي شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، وسعد أبو سنينة في التنسيق، وعمر في المتابعة، والله يسترنا. الراديو موال، راديو القمر، بانوراما، كل الناس، نغم بلدنا من خلال شاشة التلفزيون معا. وهذه تحياتي من استوديو راديو الرابعة، عادل غريب في الإعداد والتقديم. الله يستر، يعني أنا صرت أحط إيدي على قلبي كل يوم الصبح. هلا بنشوف ليش، هلا بيعرفوا السبب. صباح الخير. يلا نجرب نعيش المشهد، اوكي؟ يلا ابو احمد.

0: روك هدي هدي هدي هدي. شو مكان الوضع اللي عندك؟ روك شوي، عيش اللحظة، عيش الساعة، عيش الدقيقة، عيش اليوم. جرب جرب.
1: مجاني منك مرسال يسال،
0: فكرت بتقول مجانين الناس، طلعت مجاني منك مرسال.

0: هاي قصة بتحزن بتزعل هاي القصة انه قايل لها هي انا جاي احط الركوة على النار اللي هي يعني كيف بكون ركب القهوة عنا هاي انا جاي طلعت القهوة وفارت القهوة وانكبت القهوة وذاب الثلج وطلعت الشمس واجى الصيف وبده يرجع الشجر وهي تستنى المسخمة هبلة او هو كذاب
1: واحلامك وشلون
0: ايوه ده الغزل الاردني الجميل
1: وشتكي الله يخلي لعيونك ويسعدك ويسعد امكي
0: طب هو مش هيك هو يعني هاي بتكون يعني محسنة محسنة الكلمات هاي بعد التحسين والتعديل والفلترة لانه اليوم لا مش هيك الكلمات صحيح طبعا هذا اللي قالها ركب القهوة هيني جاي كذاب صح طلعت الدنيا صغيرة إذا حدا بقول لك أحبك قد الدنيا كله كذاب لأنه الدنيا متاع يعني جناح بعوضة يعني على الفاضي يعني وأخذها بالتعريف الصحيح انزل على مثلا دردش معك يا امين خلص بلغي البرنامج وهذا وخباج عشان ادردش معك انا زهقانك معنا وانت وراي 24 ساعة حبيب القلب ابو قصي سادة الصباح مدين صباح الورد علامة النصر صباح الخير سوا ونسامر صباح الفل يا هلا ومرحبا ابو احمد سلامات ومرحبتين وصباح النور ايوه المهم اسبانيا عماد يسعد صباحك يا هلا دعاء من العقبه يا صباح الورد العقبه شوب شوب شوب شوب شوب بالعقبه سلمان زعلان خلوه في حاله مبابي طلع من اللعبه ومش شايف الفضا

أبو تيم بكلكم القهوة اللي بالسوق ضاربة، والله بالك يمكن اليوم صارت القهوة شغلة لي. كلها ضربت خشت في بعض. ارحم أيام لما كان إحنا معروف مثلا القهوة مين؟ أبو شخيدم مثلا، أه؟ حمادة، أه اليوم أنا كمان شوية بدي أشتغل في القهوة يلا. أنا بديش يعني أفتح شو اسمه بس إنه بس حمان مثلا أكيد يعني وقفت بتقول لك على القهوة كل شيء ضارب. لا احنا كنا بدنا نقعد وبدناش نعمل طواش وبدنا نكون كويسين وبدنا نعيش اللحظة ونعيش الشعور ونهدي اللعب وفيش مشاكل ورايقين ونجرب نجرب تعالوا نجرب تزبط ولا لا. لا نحاول نزبطها يلا ثبتها بمسمار او برغي برغي. مراد هلا يا حبيبي سلامات صباح الورد. نور بتقول رواك يوزر صباح الورد يا هلا. كمان ضي الكمر صباح الخير سميها قهوة سلمان. أيوة مع فوز إسبانيا مبارح اليوم ما في كان. أيوة بالضبط ضيم أنا معك. اليوم الهمة 27% كويسة و 27% ممتازة و 27% ألف ألف ضل قديش بالمية 27 ضرب 3 قديش 81 يزن 3 عشرينات و 7 في 3 21 81 علمي يزن شوف كيف زبطت معي عاد. مالك بكون إن شاء الله الفوز لإنجلترا اليوم خلي ميسي يطير إن شاء الله. نعم صحيح إن شاء الله ميسي وجماعته كمان يلا ميسي واللي بيشجعوه بنعملهم بلوك كمان شو ما فهمتش بس خلاص أنت اليوم كويس. أبو رياض حبيبنا الغالي يسعد الصباح حبيبنا شوقي يسعد صباحك ليالي صباح الفل والياسمين. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا بيكو جميعا

بدي أصبح لكاني قبل يومين أحد الإخوة ساكيل تكاسي قال شو يا أبو أحمد بقول له شو قال يا زلمة نسيتنا بينك أنت بطلت تجيب سيرتنا بطلت تصبح علينا محاربنا في بيننا وبينك إشي قلت والله أني ما بستحي الأمانة عيب علي وأنا زلمة يعني مش كويس قال لي لا أنت كويس بس دير بالك علينا فالله يصبحكم بالخير أنت وركابكم حبايب غوالي يمكن أولا صحيح تعون التيك توك والمنصات والكذا يمكن أخذونا منكم فالله يسعد صباحكم وربنا يسهل أموركم ويعطيكم ألف عافية وديروا بالكم على الركاب والركاب يديروا بالكم عليهم ويعني هيك ديروا بالكم على بعض منيح هيك شو بدنا نقولهم كمان كل سائق هلا الله يعطيه العافية وانت بتحس مرات انه يعني بيطلعوا بس بكل وإحنا مرات بنطلع هيك نتفشش في بعض يعني لا بنشتغل ولا بنتسخم البلد انت عدي في البلد في ساعات الذروة بتلاقيهم بيلعبوا كرة قدم الأولاد في الشوارع عادي لا ناس رايحة ولا ناس جاية ومش انه يعني لا مش انه شوب يعني لا الناس لابدة قاعدة يا زلمة خلص مش مصدقين شو يعني طب شو نسوي يعني شو نقول لهم

كرم أبو عيشي يسعد صباحك، حمزة يسعد الصباح وهالرواق اللي الكل إن شاء الله فيه، كمان ركن القهوة بتجنن ما يسعشور بتقول عليا أبو عيد الله يسعد الصباح وأحلى فنجان قهوة، محمد شلال دي يسعد صباحك يا حبيب، أم كمان أشرف صباح الخيرات بالصلاة على النبي والله يفرجها اللهم أمين على الجميع خلاص النتش، مرحبتين هلا بالخال رضا يسعد الصباح، أبو عاهد رزقات صباح الخير، فراس عطية مرحبتين، لأبو عمر أبو حديد صباح الورد، رنا عيد سلامات، لمنيرة الزامل ومها عادي وسوسن وموسى وام ثائر الجبور صباح الخيرات، لحسن مسعود بكل لك دع الدفاع المدني الفلسطيني المواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية وغيره، روان معروف صباح الخير، وصال الشريف، معلاء عودة، مراد بصيلة، جعفر سويتي الله يسعد صباحكم جميعا كل الأمنيات والدعوات. بتقول حمزة عسيرة النجوم بطلنا نشوف فنجمات معدودة، زمان كانت السماء نجوم ظاهرة وكثيرة، اليوم لا ظل سماء ولا أرض ولا ظل إشي زي ما هو، بس يعني البركز منيح بيشوف، لازم نطلع على الصحراء هيك على مكان صحراوي زي اللي أنا فيه، لا في عندي مية وبرح تشوفوا نجوم الظهر، كمان نجوم الظهر بتشوفوها، احنا هلا بطلنا نشوف نجوم الليل صرنا نشوف نجوم الظهر، مش بقول لك والله لفرجيك نجوم الظهر، هذا لما واحد يتحلف لواحد ما عرفش من وين اجت، يعني من وين اجت قصة لفرجيك نجوم الظهر. صباح الخير يا هلا، وإما محمد صباح الورد والنور يا هلا، أمجد أبو تركي صباح الخير، بدور أبو سراج، موسى صباح النور، هم آدم في كل العالم مفلسي والله صحيح. سعد كلك روح لفاصل حقه والله يا عمي حقه، على فكرة أنت بتستحيش أنت وياه، شو ردوا عليه، روحوا لفاصل جد كيبة.

0: جوال فايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يوم يا أبو كيصاي، السيارات يعني بالصوت ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية، قبلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، عم الصوت بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما شرف كرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. إذن الفرنسيون يودعون المونديال، وإمبابي يتحدث بحسرة عن خسارته أمام يمال. جميل جمال هذا الزلمة، والحكم ما قال الحكم مش كويس، طوطة طوطة يا حكم يا فطوطة. المهم خلينا نروح لغزة مع زميلنا مصطفى جبر. مصطفى
1: صباح الخير ابو احمد.
0: صباح النور
1: لكل الساده المتابعين والمشاهدين.
0: احنا اليوم عاملين بلوك لتبعين فرنسا والارجنتين،
1: ان شاء الله تلحقوا من الارجنتين، خلصنا من فرنسا.
0: اي نعم هيك انت يعني كويس.
1: يعني صراحه امبارح اسبانيا خلصت من اقوى فريق في البطوله.
0: اي نعم
1: يعني بشكل مستحق، لانه فازت فوز مستحق، وصراحه فرنسا قدمت اجمل مبارياتها في المونديال، وكانت قريبة حتى من تسجيل الهدف الثالث والهدف الرابع. شوف حتى الجانب الفني والتكتيكي كان بميل بشكل واضح على مدار 90 دقيقة للمنتخب الفرنسي. وبالمناسبة الآن المنتخب الفرنسي يعني هو أنا بعتقد أنه هو أقرب فريق للتتويج باللقب، بانتظار الفائز من مباراة إنجلترا والأرجنتين. في أرقام كمان مذهلة للمنتخب الإسباني بعد هذا الفوز على المنتخب الفرنسي في مباراة نصف النهائي. تخيل أن المنتخب الفرنسي من 37 مباراة متتالية ما خسر، هاي المرة الثالثة اللي بصعد لنهائيات كأس العالم. إذا ما حقق اللقب بيكون اللقب الثاني في تاريخ إسبانيا.
0: نعم.
1: بالتأكيد هذا الفوز انعكس يعني علينا كفلسطينيين، لأنه أنت بتعرف إحنا يعني في حالة قرب معنوي وربما تضامني وسياسي للمنتخب الإسباني، وخاصة أنه إسبانيا يعني كان لها مواقف مشرفة، سواء مواقف رياضية من خلال لامين يامال، بيب غوارديولا، استضافة منتخب فلسطين، فعاليات رياضية، فعاليات جماهيرية في الملاعب الإسبانية.
0: يا أخي أنت مش مطلوب منك تبرر ليش بتحب المنتخب الإسباني.
1: لا إحنا برضو يا أحمد شوف مش بنبرر
0: بس ولا بنوضح، هيك من الله يا أخي، هيك حرين إحنا.
1: بنأكد يا ابو احمد انه في ناس ما بتتابع الرياضة. كمان احنا برضو مهم جدا تعرف يعرف الناس هذولا قديش علاقتنا باسبانيا، قديش مهم نشجع اسبانيا، قديش يعرفوا المواقف الرياضية والسياسية لاسبانيا مع القضية الفلسطينية. احنا بهمنا نعزز هذا الامر وهذا النطاق للناس اللي ما بتعرف، مش بنبرر يعني في هذا النطاق. لا احنا بنأكد على كل الشغلات هاي ابو احمد، لانه في ناس انت عارف ما بتتابع الاخبار السياسيه والاخبار الرياضيه. كمان احنا كمان من خلال منبرك بهمنا انه نوضح لكل هذول الناس. هذا بما يخص المنتخب الاسباني، وحتى كمان في احتفالات اسبانيه كانت بالامس في مدينه مدريد، تم رفع العلم الفلسطيني والتاكيد على هذا الموقف الثابت من اسبانيا سياسيا او رياضيا. وان شاء الله احنا المنتخب الاسباني يعني تخلص من احد ابرز المرشحين في البطوله بانتظار منتخب الانجليزي او الارجنتين، وان شاء الله الانجليزي، والفريقين حيكون يعني فنيا هم اقل من المنتخب الفرنسي. هذا بما يخص المونديال. انت بتعرف انه خلاص يعني اسبانيا على النهائي.
0: نعم.
1: انجلترا والارجنتين اليوم بتمام الساعه العاشره، والفائز منهم راح يصعد لمواجهة المنتخب.
0: شوف هو يبدو أنه يبدو يرتفع علم فلسطيني علم إسرائيل بين الأرجنتين وإسبانيا،
1: وإن شاء الله دائما سيرفع علم فلسطين. وأنا بحكي لك إياها دائما،
0: إحنا يعني بنقول
1: غصبا عنهم يعني غصبا عنهم هم يعني وجهوا لعبوا من تحت الطاولة قد ما وحاولوا قد ما يقدروا. بالآخر يعني أنت في ظروف برضو خارج يعني ردتهم، يعني أنت حتى لو بده فوز فريق في أحد المباريات بتلاقي ممكن ينصاب لاعب أو ينطرد لاعب أو يجيلك ضربة جزاء أو تفلت الأمور فنيا زي ما صار مع المنتخب الفرنسي. فقديش هم ممكن يحاولوا يوجهوا المباريات إلى أنه في شغلات فنية وفي شغلات حتى معنوية إن شاء الله ربنا بكثرهم، وإن شاء الله راية فلسطين بتعلى في هذا المونديال وفي هذا الحدث الرياضي الكبير جدا. وإحنا صراحة بحكيها دائما حتى اللي بيرفع علم فلسطين وبيوقف مع فلسطين في هذه المناسبات حتى فنيا ورياضيا ربنا بيرفع. شوف حسام حسن يعني اليوم صار أسطورة وكل العالم بيسألوا عن علم فلسطين وبيفتخر مرة ومرتين وثلاثة، وصرح مؤخرا في الأيام الماضية عبر كل وسائل الإعلام المصرية أنه فخور جدا وعمل هذا الشيء من قلبه. لامين يامال كمان النجم الكبير رغم أنه تعرض لتصريحات كبيرة جدا وتحريضية من الجانب الإسرائيلي إلا أنه استمر، وحتى الجانب السياسي والموقف السياسي الإسباني كان مدافع عنه. هذا الشيء الأهم أنه كمان زمان لما كان حدا يرفع علم فلسطين في أي استحقاق رياضي كان يقولوا القوانين واللوائح والضوابط والفيفا، لا اليوم اللي بيرفع علم فلسطين برضو كمان الفيفا أكدت أنه فلسطين عضو في الاتحاد الدولي وبيحق لها أو بيحق لأي شخص يرفع العلم الفلسطيني، بمعنى أنه الأمر بيأخذ منحنى آخر نتمنى أنه يكون منحنى تصاعد من خلال كأس العالم. القضية الفلسطينية احنا قضيتنا واضحة ولكن بحاجة إلى تأكيدها وبحاجة إلى استمرار رفع العلم الفلسطيني وإحراج ومقاطعة الجانب الإسرائيلي سياسيا وحتى رياضيا من خلال أبرز الأحداث الرياضية. أبو أحمد،
0: غزة شو وضعها؟
1: والله يا أبو أحمد وضعها كارب غزة.
0: لا
1: نحكي عن 18 شهيد من صباح يوم أمس لغاية هاي اللحظة، وهذا رقم يعني كبير جدا. بيعكس حجم الـ الاستهدافات الإسرائيلية المتصاعدة واللي بتبدأ بكل يوم من الصباح حتى المساء. بنحكي عن 18 شهيد زي ما حكيت لك، كان في مجموعة من الاستهدافات، أبرز هاي الاستهدافات كان مجزرة من خلال قصف نقطة أمنية غرب جباليا شمال قطاع غزة، أسفرت على ارتقاء 6 من العناصر الأمنية هم عقيد محمد سالم، رائد المفيد حلاوة، وملازم غسان الدقلس، والملازم إبراهيم موسى، والملازم سميح الأسود، ومعاون الشرطة عبد المالك أبو لجبين. طبعا بهاي الغارة استشهد يعني مدير شرطة مركز جباليا. كان في غارات ثانية في مناطق الشيخ عجلين أسفرت عن ارتقاء 3 من الشهداء. أيضا كان هناك نقل لشهيد طفل في مناطق مواصي رفح إثر إطلاق النار المستمر والعشوائي، وخاصة أن هذه المنطقة ولغاية هذه اللحظة ولليوم الثامن على التوالي تشهد عمليات عسكرية كبيرة جدا وإطلاق نار على خيام النازحين. تخيل أبو أحمد أنه في كل إطلاق نار وفي كل يوم صباحا تصعد الآليات العسكرية فوق المرتفعات وبتم إطلاق النار على الخيام، بمعنى الساتر هو الخيام البالية والخيام المصنوعة من البلاستيك، وكل الناس تخيل المئات من الناس العايشة بالخيام في كل ساعة على مدار 10 أيام أو 8 أيام ماضية بيأخذوا الأرض في مثل هذا الوقت، والعملية العسكرية الآن مستمرة. كان في مجزرة إسرائيلية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، طائرات مسيرة أطلقت صاروخ على شقة سكنية تتبع لعائلة أبو قاسم، أسفر ذلك على ارتقاء 3 من الشهداء هم الشهيد عمر أبو قاسم 33 عام وزوجته والطفلة أيضا حبيبة قاسم، ونجا من هذه المجزرة طفل وحيد من هاي العيلة 3 سنوات، وبالتالي هذه وصلت متفحمة إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمنطقة الوسطى. قبل قليل أيضا بدأت الغارات في هذا اليوم، كان هناك استهداف في محيط ديوان الموظفين في منطقة الكثيبة الواقع غرب مدينة غزة، وتم نقل مجموعة من الإصابات، علما أن هذه المنطقة مكتظة بشكل كبير جدا بالبيوت وما تبقى من البيوت المدمرة جزئيا. وأيضا هناك في المنطقة خيام في كل مكان وخاصة على الطرقات، وبالتالي للاحتلال الإسرائيلي ومن خلال الاستهدافات الأخيرة تطال مباني سكنية، سيارات، نقاط أمنية وخيام، وبالتالي نتحدث عن ارتفاع عدد الشهداء لغاية هذه اللحظة في 24 ساعة الماضية لأكثر من 18 شهيد مع استمرار العمليات العسكرية. كما تحدثت الآن تتقدم الآليات العسكرية ومجموعة من الجرافات في مناطق المواصي، ويبدو أن هناك أعمال تجريف في مناطق السيطرة الإسرائيلية وبالتحديد في المناطق الغربية الشمالية والمناطق الغربية لمدينة رفح، وبالتالي هناك خطر كبير جدا ونقل إصابات وشهداء. بالأمس كان استشهاد لطفل في هذه المنطقة 13 عام، وكان في مشاهد وداع صعبة جدا من والدة هذا الطفل اللي قالت انه استشهدوا 2 من ابنائها في وقت سابق وزوجها، وبالتالي هذا الطفل طفلها بيلتحق بابوه واخوانه، وبالتالي الان بنحكي عن تشييع الشهداء الان من مشافي قطاع غزه سواء في مدينه غزه والمنطقه الوسطى. هذا بما يخص الاوضاع الميدانيه المتصاعده والغارات الاسرائيليه المستمره لغايه هذه اللحظه والتي تاخذ منحنى تصاعدي. على صعيد الازمات الصحيه هناك تصريح صادر عن الدكتور محمد ابو سلميه المدير العام لمجمع الشفاء الطبي، واللي قال في هذا التصريح انه اكثر من 10,000 حاله اصابه بجدر الماء منذ بدايه هذا الشهر، وزيادة كبيره في حالات الاسهال والقيء والنزلات المعويه، وانتشار كبير للامراض التنفسيه وارتفاع في حالات الكبد الوبائي. اكثر من 10,000 حالة إصابة بجذر الماء حسب مدير عام مستشفى الشفاء الطبي، وهذا يعكس الأزمة الإنسانية والأزمة البيئية وكذلك الأزمة الصحية وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض الكبد الوبائي بشكل كبير وبشكل واسع على مستوى قطاع غزة في ظل تكدس مخيمات النزوح وبقاء أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في هذه المخيمات دون أدنى مقومات للحياة الإنسانية، إضافة إلى تلوث مياه الشرب وقلة مياه الاستحمام وانتشار القوارض والمستوى كبير في ظل ارتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة.
0: شكرا شكرا مصطفى، وكان الله بالعون. يعني أينما وليت وجهك في غزة ستجد أن هناك يعني ظروف صعبة ومعقدة ومتداخلة ومتشابكة، قتل واستهداف وتوسع وخيام وشوب وجدري ومجاعة وظروف صعبة ظروف قاهرة، كان الله بالعون حقيقة. وردنا مطلوب 75 وحدة دم من أي فئة لطفل المريضة تيما الكشكيش الموجود الآن في المستشفى الاستشاري برام الله، على أمل أن يتم التبرع لها بالدم للضرورة القصوى. 75 وحدة دم، الله يشفيها ويعافيها، وكان الله بالعون لتيما الكشكيش موجودة برام الله بالمستشفى الاستشاري. يعني الإمكانية التبرع أيضا أو التنسيق على 0599-041-906 0599-041-906. أمنيات السلامة والشفاء للجميع إن شاء الله.

خليني أسلم على بيت لحم هوليلاند تاكسي أصدقائنا ببيت لحم. يسعد صباحكم من طاقم البرنامج جم أحمد سلامات وصباح الخير. مسام كمان سلامات وصباح الخير. من أي نوع يا أروى؟ من أي نوع دم يمكن التبرع للطفلة تيما بالمستشفى الاستشاري برام الله؟ رائد سعد صباحك بقول يعني ولا حد حاسس يعني لك الله يغزم. هذا اللي بنقوله دائما وابدا انه اللي ايده بالمي مش مثل اللي ايده بالنار. فلسطينية صباح الخير.

0: طيب خلينا نروح لفاصل, لأنه بعد الفاصل حيكون معنا دكتور محمد أبو الرب ناطق باسم الحكومة ودير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني. نحكي عن مخرجات. قبل يومين حكينا مع دكتورة أمل جادو سفيرة فلسطين في بروكسل عن اجتماع الوزراء, رئيس الوزراء مع الاتحاد الأوروبي. شو مخرجات هذا الاجتماع, كيف كانت, وهل تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها الأساسية, يعني من أمور صحية, من أمور طبية, من أمور تعليمية, من أمور يعني تتعلق بهذا الأساس, يعني بهاي الأبجديات. وكان في تحويل مالي الاتحاد الأوروبي, ولكنه حيروح كما فهمنا لمساعدات طارئة إلى غزة. حناخد كل هاي التفاصيل إن شاء الله بعد الفاصل مع الدكتور أبو الرب.
1: مية وواحد فاصل سبعة اف

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: حياكم الله، أهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. الملف التالي سيداتي وسادتي حول مؤتمر المانحين ما بين السلطة الفلسطينية بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى والاتحاد الأوروبي في بروكسل. ماذا عن مخرجات هذا الاجتماع؟ ماذا عن قدرة الحكومة للإفاء بالأساسيات من الالتزامات في المرحلة؟ يعني نأخذ هيك تصور عن الوضع المالي للحكومة في ظل تعثر الأوضاع السياسية محليا وإقليميا. دكتور محمد أبو الروب، مدير مركز الاتصال الحكومي، صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير لجميع المستمعين في كل مكان.
0: أهلا أهلا بحضرتك دكتور. مؤتمر فلسطيني أوروبي، شو أهم المخرجات اللي ممكن نحكي عنها دكتور؟
1: شوف، هذا بصراحة مؤتمر كان مهم لأنه ضم ممثلي 65 دولة ومؤسسة دولية مانحة. أهم إنجاز كان فيه هو لصالح أهلنا في قطاع غزة. زي ما هو معلوم، قبل 6-7 أشهر كان فيه تفويض دولي من مجلس الأمن لمجلس السلام بأنه يكون مسؤول عن قطاع غزة لعامين انتقاليين. انتهى حتى الآن منهن حوالي 6-7 أشهر على صعيد أهلنا في قطاع، في تعطيل إسرائيلي، في تجنب من قبل بعض المانحين عن يعني تقديم مساهمات. الآن جاءت هذه الخطوة بطلب فلسطيني وبرئاسة فلسطينية ومن الاتحاد الأوروبي. يعني كان المؤتمر برئاسة فلسطينية ورئيسة المفوضية الشرق الأوسط. هذا المؤتمر نجح في أنه يجند حوالي مليار دولار لصالح مشاريع تنفذ لأهلنا في قطاع غزة. هذا أهميته بأنه اليوم في تعطل هائل في مشاريع التعافي في قطاع غزة، في نقص هائل في المياه، في مكره صحية بتتمثل في المجاري أجلكم الله والتجمع حفر النفاية الامتصاص أو تجميع المياه العادمة ما بين الخيام وبين الأماكن السكنية. هذا كله سبب أنواع جديدة من الأمراض الصحية والجلدية، وحتى احنا في قطاع غزة بدأوا يشوفوا أشكال جديدة مهجنة من الحشرات ومن الفئران غير معتادة، والفيديوهات على السوشيال ميديا يعني منتشرة على نطاق واسع. بالتالي هذا المبلغ اللي نجحنا في تجنيده حوالي مليار دولار هو لصالح توفير مياه الصالحة للشرب، زائد معالجة المياه وتوفير بعض الخدمات الأساسية، لحين ما يكون في يعني جهد دولي أكبر لإلزام إسرائيل بوقف الحرب والبدء بعملية التعافي وإعادة الإعمار. فالنتيجة الأهم اللي كانت في مؤتمر المانحين هي بصراحة نتيجة مهمة لصالح أهلنا في قطاع غزة، لأنه يمكن بعض مناطق الضفة الغربية بتعاني نسبيا في الصيف من نقص في كميات المياه، ولكن المشاهد القادمة من قطاع غزة، تدافع الناس على صهاريج المياه وكميات محدودة ونقص شديد في ظل هذا الحر الشديد، الله يكون بعونهم. فالأولوية كانت في مؤتمر المانحين لأهلنا صراحة في قطاع غزة.
0: عظيم، هذا مهم جدا جدا، وإحنا موافقين يعني زي ما بحكوها. مليار دولار، من سينفذهم؟ وإحنا بنعرف في جدلية سياسية اليوم إنه مثلا مجلس السلام العالمي واللجنة التابعة له بيقولوا إنه يعني إذا كان في اقتطاعات مالية من الضرائب من المقاصر الفلسطينية حتروح لغزة، لكن من خلال مجلس السلام. هذا نقطة مهمة كمان مربوطة مش بس ماليا سياسيا، من سينفذ هذه المشاريع؟
1: صحيح، سؤال مهم. المشاريع ستنفذ من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، وهذا مهم أولا للشفافية، اثنين لأنه هاي المؤسسات موجودة أساسا في قطاع غزة وتنفذ برامج بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية. بمعنى أنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP اللي شغال مع عدد من المانحين مع الحكومة الفلسطينية على إزالة الركام وإقامة بعض مراكز الإيواء بالتنسيق مع وزارة الأشغال الفلسطينية، هو له خبرة وتجربة مع طواقمنا الحكومية في قطاع غزة، وبالتالي جزء من الأموال ستذهب لمشاريع تنفذ من خلال منظمة الصحة العالمية، من خلال مؤسسات الأمم المتحدة كلياتها، وهذا أيضا جيد لأنه أولا وأيضا من خلال وكالة الغوث. ناش ننسى
0: حلو
1: واحد السياسي من أهم النتائج. من أهم النتائج اللي تضمنها مؤتمر المانحين هو تثبيت وجود وكالة الغوث وولايتها القانونية والتكليف الدولي لها في موضوع اللاجئين. لأنه كان في محاولات متواصلة لشطبها وحتى استثناءها من عملية التعافي، وأنه في أجسام بديلة بإمكانها تكون بعملية الإغاثة وفيش داعي لوكالة الغوث اللي بهدف شطب قضية اللاجئين. هذا الكلام نجحنا في تثبيته، الدول الأوروبية والمانحين والمؤسسات الدولية المانحة اللي ساهمت في هذا المبلغ هي أكدت على دور مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها وكالة الغوث، وتنفيذ هذه المشاريع أيضا سيتم من خلال هذه الوكالات الدولية.
0: يعني عنوان
1: عادل هون نقطة مهمة، إنه هذه الأموال لن تدخل في حسابات المالية الفلسطينية، وهي ليست للرواتب ولن تدخل لحساباتنا كفلسطينيين، وإنما هي سيتم تنفيذها من خلال آليات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية الشركة. وهذا بالنسبة لنا مناسب طالما أن الاجتماع خرج بهذه النتائج الإيجابية لأهلنا في قطاع غزة، واثنين أكد على مسؤولية السلطة الفلسطينية والتواصل الجغرافي والقانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة. بالضبط، إنه في مواجهة أي محاولات لتكريس أو تعزيز مسألة
0: إقرار هاي المشاريع وإقرار هاي خلنا نقول الرزمة أو هاي المخرجات من خلال السلطة الفلسطينية بيعني سياسيا كثير هذا الكلام.
1: صحيح، هو صراحة هو مش شغل يوم وليلة، هذا شغل عدة أشهر ولقاءات واجتماعات مكثفة مع المفوضين الأوروبية، جزء منه كان في بروكسل، جزء منه كان في رام الله، كان في زيارات مكوكية بين الطرفين، وكان في شغل مهم. إضافة إنه الاتحاد الأوروبي بتقريره هو مقتنع بأنه إسرائيل تحاصر هذه السلطة وتحاصر هذه الحكومة، رغم كل أجندات الإصلاح اللي اشتغلت عليها الحكومة في ترشيد النفقات وتوفير المال العام، ولكن هم كمان يعني جزء من شهاداتهم أنه بقاء المؤسسات الفلسطينية اليوم وعدم انهيارها وسقوط هذه المؤسسات، رغم أنه إسرائيل تحتجز 68% من إيرادات وزارة المالية المقاصة، هذا بالنسبة لهم كان يمثل قصة صمود ونجاح لشعبنا، وهذا موقف سياسي بأنه إحنا لا ندعم المخططات الإسرائيلية والمدعومة من بعض الجهات الدولية للقضاء على السلطة الفلسطينية وإشاعة الفوضى وإنهاء أي جهد ممكن لتثبيت.
0: هاي نقطة إيجابية، هاي نقطة إيجابية. في الجانب الآخر دكتور، لم تنجح الحكومة في كسر الحصار المفروض على السلطة كسلطة مثلا لتفعيل شبكة أمان أوروبية، إذا ما في تفعيل لشبكة الأمان المالية العربية على الأقل لدعم الحكومة الفلسطينية، وأنه ينحط في رصيدها لتعطي على الأقل إسعافات أولية للقطاع الصحي على سبيل المثال اللي يتهاوى.
1: ممتاز. شوف القطاع الصحي يعني أولا يعني الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهداته مع الحكومة الفلسطينية باتفاق الثلاث سنوات، وهو ملتزم بالبدء بتحويل الدفعات العام الثاني اللي على عدة دفعات واللي تصل إلى حوالي 200 مليون يورو، ولكن كمان ال 200 مليون يورو عشان نكون بلغة الأرقام هي تكفي لدفعة منقوصة من راتب شهر واحد من 12 شهر، ولكن هذه جيدة لأنه الاتحاد الأوروبي مش بس بيساهم في الموازنة العام اللي حوالي 200 مليون يورو، هو يساهم أيضا في مشاريع بنية تحتية في المياه، في الطاقة، في قطاعات مختلفة، وهذا جيد. المشكلة الحقيقية اليوم هو زي ما بنقول دائما أنه الضغط الدولي هذا يجب أن يصل إلى مستويات يعني يتعامل بمنطق لغة الضغط والمصلحة مع إسرائيل في الإفراج عن أموال المقاصة، وهذا بكل صراحة ووضوح لن يكون بدون يكون في ضغط دولي وأمريكي على وجه الخصوص، لأنه كل دول العالم تطالب إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة، ولكن إسرائيل حتى الآن لا تستجيب. إسرائيل يعني طردت بعتاد دبلوماسية لدول وازنة ولم تكترث بهذه الدول، فما بالك بشعبنا ومؤسساتنا اللي هي تحت الاحتلال. ولكن بالنهاية نشوف البنك الدولي كمان ملتزم بتعهداته، بشهر 9 وأول 10 رح يكون حزمة الدعم السنوية اللي ارتفعت بعهد هذه الحكومة من 70 مليون إلى 300 مليون، نصها للموازنة ونصها لمشاريع بنية تحتية، وهذا أيضا جيد لأن احنا اليوم يعني كمان صحيح موضوع الرواتب مهم، صحيح أنه احنا بنتمكن حتى الآن من دفعات يعني منقوصة 50% في حالات في أشهر سابقة قبل ما توقف المقاصة كانت توصل أعلى من ذلك 70%، الآن تراجعت خلال الشهور الماضية بسبب احتجاز تام لأموال المقاصة، ولكن أيضا بدناش ننسى أنه في قطاعات حيوية مهمة إلى علاقة في شبكات المياه، في الطرق، في البنية التحتية، هذه كمان لها حصة من برامج الدعم الأوروبي. هلا في انطباع عند بعض الناس بيقول لك طب احنا الأولوية هلا ندفع الرواتب مش نعمل طرق وشوارع. المشكلة انه انت ما فيك تلزم المانح انه تقول له بس يعني انا بدي هذا المصاري
0: تجي مشاريع
1: بدي اياها بس للمصاري كاش يعني مش في دول ما بتدعم كاش يعني. يعني اليابان مثلا ما بتدعم كاش، اليابان بتشتغل مشاريع في البنية التحتية وجزء منها في الزراعة مثلا. فهذه امثلة. القطاع الصحي سألتني عنه، صحيح انه في ديون هائلة موجودة على القطاع الصحي، بس انا بدي اعطي مثال بسيط عساس يكون قريب لواقع الناس بلغة الارقام. احنا اليوم نحكي عن متوسط الدخل اليومي لوزارة المالية بين 9 إلى 10، ممكن يوصل احيانا 12 مليون، ولكن يوميا احنا بدنا تحويلات طبية للمستشفيات الفلسطينية لا تقل عن 2.5 إلى 3 مليون شيكل. يعني تقريبا احنا ثلث الإيراد اليومي
0: تحويلات
1: اللي بيجي اليوم هو يذهب لحالات منقذة للحياة. يعني حدا ما معه يتعالج وبقدرش يدفع 70-80 ألف شيكل تلقائي، إذا كانت حالة منقذة للحياة يتم تحويله للعلاج في المستشفيات الخاصة، وهذا امتياز مش موجود في أغلب دول المنطقة. هلا في ناس ممكن تقول صحيح بس في عنا نقص أدوية، في عنا إضراب وتقليص دواء في بعض المستشفيات، صحيح، ولكن هذا زاد العبء على التحويلات الطبية. الإيراد المحلي السنوي اليوم بدون يعني المقاصة محجوزة، بدون ما نحسب الدعم الخارجي، الإيراد السنوي اللي بيجي من الإيرادات المحلية هو حوالي 3.3 إلى 3.5 مليار شيكل. احنا عندنا التحويلات الطبية لحالة حوالي 1 مليار شيكل سنويا، فهو حوالي ثلث الإيراد المحلي يذهب إلى يذهب إلى تحويلات طبية دون أن نحتسب الأدوية والمستهلكات ومصاريف الصحة وما إلى ذلك. بالتالي في ضغط هائل، وكل قطاع اليوم له مطالباته، المعلمين لهم مطالباتهم، الأطباء لهم مطالبات، العمال العاطلين عن العمل لهم مطالبات، وانت اليوم محاصر من كل الجهات. لهذا السبب وزير المالية حكى بشكل واضح انه احنا اليوم نشتغل فقط ب 10% من الإيراد المتوقع يوصلنا، يعني فقط 10%، لأن المقاصة بتشكل 68%. الإيرادات المحلية تراجعت منذ 7 أكتوبر حتى اليوم 22%، وبالتالي فعليا انت بتشتغل بهامش حوالي 10، بأحسن حالاته قد يكون 12-15%، وهذا بشكل صراحة ضغط هائل وشديد على المالية العامة. ولكن كمان الإسرائيليين عارفين بأنه مؤسساتنا الوطنية قائمة، صح في تراجع في بعض الخدمات، ولكن المؤسسات ما سقطت، البلد ما وقعت، الناس رغم الظروف الصعبة يعني موجودة إن شاء الله في بيوتها، في
0: رغم أنه في ناس على على
1: الحد الأدنى على الأقل من احتياجاتنا. ولكن سموتريتش بالأمس كان بيقول أنه يجب أن نبدأ حرب جديدة على الضفة الغربية أسوة بقطاع غزة، وكل أسبوع بيقول هذا الكلام، وسنحاصر هذه السلطة، سنجفف مواردها المالية. يعني سموتريتش مش عن غباء يحتجز أموال المقاصة، لأنه هو كان مخططه أنه احتجاز أموال المقاصة ممكن مؤسساتنا تصمد شهر شهرين ثلاثة، بعدين البلد تنقلب والمؤسسات تسقط وما حدش يداوم وتوقف الخدمات وتنهار هاي المؤسسات، وبالنهاية النتيجة مش إنه الاحتلال بده يجي يقدم هاي الخدمات نيابة عن مؤسساتنا الوطنية، الاحتلال بده حالة فوضى وفلتان. وهذا اللي عمله في مشكلة واقع قريب منكم في الخليل، في مشكلة بيت أمر مثلا، لما منع أجهزة الأمن الفلسطينية حتى بالزي المدني إنها تفوت وتحل المشكلة وتحاول تفرض الأمن والقانون. فلا، الاحتلال معني بالفوضى ومعني بإضعاف مؤسساتنا. يمكن عندنا انتظرنا شهور كمان لسه شوي صعبة لحين انصراف هذه الحكومة الإسرائيلية.
0: نعم.
1: وإن شاء الله أنه يكون القادم أفضل.
0: في سؤال دائما دكتور بيكون أنه قديش ممكن تكون نسبة الرواتب الجاية، ناس بيقول 30، ناس بيقول 50، كذا إلى آخره. شو اللي بيحددها هاي كل مرة؟ هل كل شهر وبشهره يعني، ولا في رينج معين أنتم يعني محافظين عليه؟
1: يعني صعب تكون نسبة محددة بالمجمل.
0: نعم.
1: لأنه يعني الحمد لله لهلا كل المحاولات انها ما تقل عن نسبة 50% خلال الشهور الماضية.
0: نعم.
1: والجهود مستمرة بصراحة لتأمين موارد. يعني احنا حكينا انا وياك قبل شوي وحكينا في لقاءات سابقة انه مجمل الإيراد المحلي الشهري هو بحدود 200-250 مليون، بأحسن حالاته ممكن يوصل 280 مليون، ولكن دفعة 50% من الراتب تحتاج الى 580 مليون شيكل تقريبا. يعني اذا انت اليوم ما دفعتش ولا اشي للصحة ولا للأدوية ولا التعليم ولا لأي قطاع حيوي مهم، وخليت بس المصاري وما عندكش دين وما عندك قروض وفوائد قروض، تمام، وخليت كل ما يأتيك بس عشان تدفع نسبة الراتب المعتادة خلال الشهور الماضية، انت ما عندكش نصها. هذا هو بالضبط الواقع اللي بنتخيل. يعني كيف الواحد هلا المواطن اليوم اللي مخنوق، ويله فاتوره الكهرباء، ويله المي، ويله البدل الايجار اللي بيستاجر، ويله يمكن التزامات هون وهون وديون وشيكات. هذا الواقع يشبه واقع واصعب قد يكون الماليه العامه الفلسطينيه، انه ويله بدك تامن دفع على المستشفيات، ويله بدك دفع على شركات الادويه، ويله عندك انت اليوم يعني مستشفيات ومراكز ايواء لحالات اجتماعيه، هذه كل يوم عندها اكل وعندها وجبات وعندها بدل غذاء، وعندك اكل للمؤسسه الامنيه، وعندك بدل وقود ومحروقات لمؤسسات البلد. يعني تفاصيل للامانه هي معقده
0: اكيد كثير.
1: وكنا نحكي انا والاخوان في وزاره الماليه لابد انه نعمل هيك جوله مع الصحفيين بس يشوفوا واقع العمل اللي بيتم في اروقه وزاره الماليه، يشوفوا كيف الشباب بس بيحاولوا يعني يغطوا هذا الجزء من هذا الجزء، كيف بيحاولوا يوقفوا.
0: شوف هي معكوسه على بيوتنا دكتور، يعني كل حدا من بيوتنا الفلسطينيه
1: واقع على واقعه، ولكن يتخيل انه هذا الكلام هو واقع مؤسسه مسؤوله عن
0: يعني بنيجي بنحسب المحروقات مع الفواتير مع المشتريات مع الديون مع الملتزمات مع كذا مع الاخره، بنطلع مديونين اكيد يعني كعائله فلسطينيه.
1: يعني بالضبط زي اللي راتبه زي اللي مطلوب منه مثلا 6000 شيكل او 5000 شيكل هو معه 1000 مثلا ومعه 1000، شو يسوي في الألف؟ بالضبط هو حال المواطن زي ما هو حال المالية العامة،
0: أمر خبز عطول.
1: ولكن البديل شوف هو كمان أحيانا في ناس بتروح بشكل انفعالي وعاطفي، وأنا بحب أوجه رسائل لهاي الناس في الغالب لأنه أحيانا من باب يعني انفعال وعاطفي بقول لك يا زلمة خلاص سكروا هالدكان وخلصونا. ما هو يا عم البديل هو حالة الفوضى، البديل انه اذا انت بتفكر انه قادر تدبر حالك، في ناس كتير حتى لو ماخدي 50% ولا ماخدي معونة اجتماعية هاي ما عندهاش بدائل ثانية، يعني هاي الناس جزء منها حتموت من الجوع لا سمح الله. يعني صح اليوم في عوز في حاجة، ولكن اللي بفكر انه الاحتلال في يوم من الايام حيرجع زي ما كان في الانتفاضة الاولى مسؤول عن التعليم والصحة والخدمات بيكون غلطان. الاحتلال تغير في السجون، اللي طلع من السجون اليوم أهلنا وأخوتنا وحبتنا اللي بيطلعوا من السجون نسمع شهاداتهم، أقاربنا اللي بيطلعوا بنسمع شهاداتهم، أقول لك آخر سنتين هدول أصعب من 20 سنة اللي قبل.
0: صحيح. أنا سمعت
1: يعني مش هيرجع يكون مسؤول عنا، بالعكس هو بده إيانا نجوع، بده إيانا نتكاتل، بده العائلات تدخل في بعض، بده الفتنة. فبالتالي مطلوب منا نحافظ على مؤسساتنا حتى لو كان معناش رضا تام عنها
0: أكيد.
1: بس هذا احتياجنا، هذا واقعنا لحد ما الله يغير هذا الحال
0: إن شاء الله. وهذا ما نتمنى. يعني أنا قبل يومين قرأنا تصريح للسيد الرئيس يدعو الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية، وهي لما الأخ الرئيس يطلق هيك نداء يعني هذا كمان بيعكس صورة الواقع، وأنه قديش اليوم الوضع فعلا يحتاج إلى تدخلات عربية وإقليمية وأوروبية وغيره، سواء للضغط على إسرائيل أو لتعويض على الأقل هذا الفراغ المالي بأي قدر من الإمكانية. لكن بنقول هينا نستنى ننتظر على أمل أن تتغير وتتبدل الظروف. شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي، شكرا لك.

طبعا وضع العالم لسه مكركب بلس كمان مع تهديد إيران بإغلاق هرمز. خلصنا هرمز زمان باب المندب. حيث ذكرت وسائل الإعلام بأن الثوري الإيراني هدد بإغلاق جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفائها بعد إغلاق هرمز، وعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. ونقلت وكالة الجمهورية الإيرانية عن الحرس بقوله في بيان بأنه صادر منطقة من الطاقة إما أن تكون للجميع أو لا أحد. وقال محللون لرويتر بأن إيران تلمح إلى أنها قد تلجأ لحلفائها الحوثيين في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، ما ينذر بفتح جبهة جديدة ضد واشنطن ويهدد اثنين من أهم شرايين الطاقة. أنا بقول ادفع الأمان، خلينا نريح شوي. ويربط المضيق البحر الأحمر بخليج عدن الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية وحصة كبيرة من عملية الشحن العالمية. مسؤول حوثي قال بأن الجماعة مستعدة لإغلاق باب المندب، بس اتصال من هذا كله مسكر، بنسكر سكرش يعني التصعيد بالموازاة مع الظروف. وأنه هذا الإغلاق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط $200 للبرميل، إذ واصلت السعودية هجومها على اليمن. وأطلق الحوثيون صواريخ على السعودية بعد اتهامهم للمملكة بقصف مطار صنعاء يوم الاثنين، ما أدى لخرق هدنة معلنة منذ 4 سنوات في الصراع بين الرياض والجماعة المتحالفة مع إيران. وقال الثوري بأن مضيق هرمز سيظل مغلق حتى انتهاء شرور أمريكا وقبل اندلاع الحرب في فبراير. كان يمر عبر المضيق نحو 5 الشحنات العالمية اليومية من النفط والغاز، وأنه سيتم استهداف كل متحرك في المنطقة ما لم يتم التنسيق مع إيران.

يعني احنا دائما وابدا مستعدين ومنفتحين للعالم المناصر لقضيتنا ولحقنا في الوجود ولحقنا في البقاء ولحقنا في تقرير المصير ولحقنا في الحرية والاستقلال. ودائما وأبدا نمد أيدينا لكل أحرار العالم، لكن في الوقت الذي تتعرض في قضيتنا للكثير من التفاصيل الضيقة هنا وهناك، ويحاول البعض أن يتاجر فيها وأن يبيعها هنا أو هناك، وأن يعني يعتبرها كورقة للمساومة فيها حسب كل السنوات اللي مرقت للأسف الشديد، بيكون من الصعب جدا في ظروف معينة أو في ظروف قاهرة على الفلسطينيين أن يكونوا أصحاب قرار خاص وغير محسوبين على أجندات هون أو أجندات هناك بشكل أو بآخر. وحديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم. هاي الحط تحتها خط: لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، فهم كالنابن الأكلة حتى يأتي أمر الله. بمعنى أنه هاي التفاصيل اللي احنا قاعدين بنعيشها اليوم، والخذلان وشعور بأنه احنا كمان في بعض الأحيان بندق في بعض بطريقة سلبية، وأنه بنوصل لمربع أنه احنا بنشك في حالنا وبنشكك في حالنا بشكل أو بآخر، بخلي الآخرين زي ما بيقولوها بالعامية عينهم تدخل فينا، وبيحسسوك أنه يعني، وهذا اللي بنسمعه كل يوم على السوشيال ميديا، انه بس لو فيش هالقضية الفلسطينية كان العالم العربي اليوم يعني بنافس الولايات المتحدة على قيادة العالم. هو بس اللي مأخرهم هالأكم من فلسطيني اللي مش عارفين كيف يحرروا بلدهم ومش عارفين كيف يتعاملوا مع الاحتلال، وبحملونا اللوم والعتب والكذا بالوقت اللي احنا يعني زي ما بيقولوا ولظلم ذوي القربة أشد مضاضة. وبالتالي احنا بنستشعر هذا الأمر، والمؤسف أكثر عندما تكون هذه السهام أيضا من حالتنا الفلسطينية لحالتنا الفلسطينية، بمعنى أنه الخذلان أحيانا ما بيكون صعب لما بيكون من يعني أنت ما بتعول على ناس كثير، أنت مين اللي بيخذلك؟ هو اللي أنت بتحطه جنبك، اللي بيكون معاك، اللي بيكون أنت وياه بتحالف، أنت وياه بماشين مع بعض، أنت وياه أصحاب، أنت وياه بتقرير مصير واحد، أنت وياه بكذا، وهو بيخذلك وبيروح لحدا تاني، أو بتكون حساباته بتختلف عن حساباتك. أما حدا حساباته مش زي حساباتك فشو بيخذلك؟ يعني ما نيجي نقول والله فرنسا خذلتنا، ولا بعمر من الأيام قالت لنا أنه إحنا اللي خذلنا الناس اللي كبروا روسنا وطيشونا عشي برمية وقالوا نحن أيوة وانتوا يلا والحق وراهم واذبح واسلخ وكذا والأخيره، وبالآخر لقينا حالنا في الخيام في غزة لحالنا، لقينا حالنا مستوطنين بطاردوا ورانا مسلحين في الجبال وفي الشوارع، ولقينا انه ولا حدا قاعد بتطلع انه لا، وبينسب علينا كمان وبننشتم وبنستضعف، وكمان بكل واحد بيروح بيعمل اتفاقية بطريقته الخاصة. حتى إيران لما عملت اتفاقية قبل كم يوم مع أمريكا حتى ما جابتش سيرة لا غزة ولا الضفة ولا كأنه في لهم وجود، بينما في لبنان تعرف يعني هاي شغلات المفروض انه احنا بين بعضنا كفلسطينيين نصير نستوعبها، نصير نعرف انه شو يعني خذلان، مين اللي خذل مين، مين اللي اتفق مع مين، شو يعني حاضرة فلسطينية، شو يعني موقف فلسطيني موحد، شو يعني رقم فلسطيني صعب، شو يعني قرار فلسطيني مستقل، شو يعني اجندات داخلية وخارجية وكذا والى اخره. هاي كلها التفاصيل المفروض احنا نصل لمرحلة من الوعي انه نعرف الحال الفلسطينية هاي بتوصيف حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه هي هيك، هي هيك بهاي المعادلة، انه بدك انت ايها اللي ربنا اختارك تكون في بيت المقدس واكناف بيت المقدس بدك تفهم خريطة الطريق تبعتك، ضلك ماشي ومكمل وما يهمكش، لانه قصتك قصة ربانية، يعني قصة ربانية بامتياز هذا الملف وهذا الموضوع. عشان هيك ما بتعول كثير على اي حدا من الحلول الدنيوية، لانه بالتاريخ هم مرتين ثلاث مرات اللي تحرر فيهم بيت المقدس او حتى فلسطين بشكل او باخر: الفاروق والمماليك وصلاح الدين، كانت بطريقة توحيد وبطريقة مش سهلة وبطريقة بحاجة لكثير مقدمات، وبحاجة ل يعني أحيانا يجب أن تحرر العواصم العربية حتى تصل إلى القدس،
يجب أن تحرر العقول العربية والإسلامية حتى تصل إلى القدس، يجب أن توحد المفاهيم العربية والإسلامية حتى تحرر القدس، لأنه هون مش حتزبط ولا بأي شكل من الأشكال. الطريق إلى القدس يمر عبر العواصم العربية والإسلامية بشكل غير اللي موجود اليوم. هاي قد تكون قناعات تحتاج إلى الكثير من القعدة والكثير من الكلام اللي قد يعجب البعض إذا كان بيعرف شو بيعني الحال الفلسطيني، وقد لا يعجب البعض الآخر. في مي ولا فيش مي؟ أيوة. وصباح الخير.

0: ودائما للحديث بقية في طل الصباح. سيداتي وسادتي معكم بعد الفاصل نكمل آخر أوراق الصباح.
1: راديو موال.

0: ها عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات ما تبقى من برنامج طلة صباح للمشاركة 22-16-240 مقدمة الاتصال لمن يرغب بالمشاركة ولمن لا يرغب كمان يعني.

إلى هذا الخبر العالمي الاقتصادي سيداتي وسادتي. الصين تتلقى ضربة اقتصادية، حيث سجل الاقتصاد الصيني في الربع الثاني أضعف وتيرة نمو له منذ أكثر من 3 سنوات في تباطؤ فاق توقعات الاقتصاديين، ما يعيد تسليط الضوء على الخطوات المقبلة التي قد يتخذها صناع القرار لضمان بلوغ هدف النمو السنوي. حيث نما الناتج المحلي الصيني بنسبة 4.3% على أساس سنوي حسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادر الأربعاء، ليأتي أدنى من الحد الأدنى للنطاق المستهدف رسميا هذا العام والمحصور بين 4.5%، ويقارن هذا الرقم بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ أراءهم، والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.5 بعد أن كان الاقتصاد قد سجل نموا بلغ 5% في الربع الأول من العام. من المرجح أن يتصدر حجم هذا التباطؤ جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم، الجهة صاحبة القرار المقرر لاحقا هذا الشهر، وقد يلجأ المسؤولون إلى تسريع وتيرة الإنفاق العام وزيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وبعد أن كانت تخفيضات في الإنفاق خلال الأشهر الأخيرة. يعني لقيوا أنه كان المفروض يوصل 4.5 ل5% النمو في الاقتصاد، اكتشفوا أنه تراجع درجة. هاي الدول اللي بدها تبني اقتصادها، فحيقعدوا يشوفوا ليش في درجة تراجع يعني أدنى من الحد الأدنى، طبعا نتيجة التأثيرات السياسية، نتيجة الأمور المتعلقة بالحروب، نتائج كثير يعني في هذا الموضوع، ولكن الناس اتجهت أو توجهت إلى الحزب الحاكم وهو الحزب الشيوعي الصيني. رد فعل الأسواق جاء محدودا، حافظ اليوان الصيني المتداول في الخارج على مكاسبه الصباحية. طبعا هاي أخبار يمكن احنا بتهمناش، ولكنها بتعطي مؤشر عالمي انه الاقتصاد الصيني الصاعد بقوة يتأثر اليوم من الأحداث العالمية، فما بالكم بدكان أبو محمد اللي على الشارع اللي من الصبح ما باعش بأربع شيكل. هاي شادي والله لما كنا بتول كرم واحد الساعة 5 العصر قدامه بسطة عليها يعني شوية خضروات وفواكه وكذا وإلى آخره، فكان سؤال عفوي من أحد الزملان وقديش بعت اليوم، قديش توقع يعني من الصبح للساعة 5 العصر أي تاع بسطة قديش ممكن يبيع؟ ها 5 شيكل فكرت 5 شيكل ده أخبطها كالقلم يعني انت الثاني، شو 5 شيكل شو هدول لايش ولا ايش، شو يعني 5 شيكل ولا 50؟ لا شو 50 عندنا هون في 50 ها 16 شيكل. طب ولايش الخمس يعني ما انت بتحكي ما راس المال يعني ما فيش، وبالتالي بتحكي عن وضع واصل للتحت يعني بعين الله. فاحنا بدنا نواسيكم يعني كلكم تخافوش، الصين هبط اقتصادها العالمي اقتصادها الكذا، فمش مش مش هذا الوضع الطبيعي يعني مش هذا الوضع الطبيعي.

0: هلا محمد، شو بكل وقت ايش بده يجي اليوم اللي ما يكون ولا موضوع ولا مشكلة تحكي عنها على الهواء، تقعد ساكت تطلع في سعد.
1: انا قلت امبارح
0: قلبك ابيض يا محمد، مش راح يجي هذا اليوم الا بحالة واحدة، نكون انا وياه في نفس المقبرة.
1: انا قلت امبارح
0: بس انا ما دفنش معك ايش قل لك، بس اول موت صعبة بعديها عادي بتتعود على الوضع. فهمش يا سعد، مش من قلبي، مش من قلبي هذا الحكي، بتعرف انت انه انا احيانا بحكي من معدتي.

0: خايفة.
1: بناكلوا خبر انه ميسي يقول بانه سيتبرع بمبلغ علوش عادة من الصين نهاو نهاو حبيب القلب الحمد لله على سلامتك بانه حيتبرع بشوية مصاري لاخوانه الاسرائيليين. طبعا هذه الانباء غير صحيحة وهي مجرد شائعات لم يدلي لعين ميسي بأي تصريحات حول التبرع لإسرائيل, ونفت التقارير والمنصات المختصة في التحكم الأخبار هذه الادعاءات تماما. يمكنكم متابعة التصريحات الرسمية والمزيد إلى آخره, وفيش من هذا الكلام. لا ما بصرش عن يعني النجوم اللي هيك ما بيحطوا حالهم في زاوية من هذا النوع, حتى لو تبرع ما بيحكوش يعني بهالطريقة هاي.

0: حبيبي النبي. خذ خذ الخبر قبل ما تروح، خذ لك سمة البدن. وافقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 6 مستوطنات جديدة في المجمع الاستيطاني غوش عطسيون جنوب بيت لحم، في خطوة وصفت بأنها ستغير خريطة الضفة الغربية، حياهم الله. فإلى جانب الإضافة الكبيرة للمستوطنات الجديدة، ينشأ هذا القرار ولأول مرة امتداد استيطاني يربط مستوطنة عطسيون بباقي مستوطنات جنوب الضفة لتصبح مساحة واحدة كبيرة ومتصلة. وقال يارون روزنتال رئيس مجلس مستوطنات عصيون: الخبر السار في قرار الحكومة لا يقتصر على إنشاء 6 مستوطنات جديدة فحسب، بل يتعداه إلى إنشاء غوش عصيون متصلة. وأضاف قائلا: لقد عملنا لسنوات على ربط مستوطنات غوش عصيون بوادي إيلا وبيت شمش غربا وبالخليل جنوبا والبحر الميت شرقا، وتوحيد جميع أجزاء مستوطنة غوش عطسيون في نسيج استيطاني واحد متصل، وسيبدأ العمل الميداني في الأشهر المقبلة. احنا شو بنرد عليه؟ بنقول له انتخابات، دعاية انتخابية. وظل كرنة ولا ظل جبل ولا ظل زاوية ولا ظل شارع ولا ظل واد ولا ظل منطقة ما حطوش فيها مستوطنة. وبهذا بنكون خلصنا وخلص مشوارنا معكم اليوم من برنامج طلة صباح. شكرا للاستماع للمتابعة، والله يغير هالحال للأحسن إن شاء الله يا رب العالمين. وهيها بتجري وين يعني، كيف سفينة سيدنا نوح ربنا يعني غرق الكرة الأرضية وخلى هالسفينة تجري فوق لعند ما رست على الجودي يعني. فخلص وين ما كانت، ما كانت تكون هاي السفينة بتجري وإحنا بنجري وهالدنيا بتجري. اركب معنا يا ولدي. إلى اللقاء، انتهى البرنامج.
1: مية واحد فاصل سبعة FM.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

صباح الخير يا شمس تنور كل دار، صباح الحب يا ضحكة تزيل منا الغبار، صباح الخير يا صوت بيرافقنا المشوار، أهلا وسهلا فيكم بكل ود وإصرار.

منصر نرحب فيكم عبر أثير راديو موال على 101.7 FM. تحياتي معدة ومقدمة البرنامج ناس عطلة برفقني من الهندسة الإذاعية نزار النجار. يسعد صباحك ورح نبدأ معكم المشوار. في أكلات صارت جزء من ذاكرتنا اليومية، ريحتها بتذكرنا بالبيت وبالصباحات القديمة وبلمة الناس حوالين سفرة بسيطة لكنها مليانة محبة. بس أحيانا منوقف ومنسأل حالنا ليش اسمها هيك ومن وين أجت هالتسمية، لأنه حتى الأكلات اللي منعتبرها عادية وراها قصة طويلة سافرت بين البلدان والأجيال. واليوم حكايتنا عن أكلة شعبية مشهورة بالعالم كله، أكلة بسيطة بمكوناتها لكنها كبيرة بمكانتها. الفلافل، يا ترى ليش اسمها فلافل؟ اسم الفلافل عليه أكثر من رواية. في ناس بترجح أنه الكلمة جاي من اللغة القبطية القديمة

وإنها مرتبطة بكلمة معناها شيء من الفول، لأن الفول كان من أهم مكوناتها في بعض المناطق. حكاية الفلافل أكلة بسيطة وحكايتها كبيرة. في روايات تانية بتحكي إنه اسم الفلافل ممكن يكون له علاقة بطريقة تحضيرها أو شكلها، لكن لحد اليوم ما في اتفاق نهائي بين الباحثين على الأصل الدقيق للكلمة. أما حكاية الفلافل نفسها فهي أقدم بكتير من مجرد ساندويتش بنشتريه ونحن مستعجلين. بمصر كانت الفلافل زمان تنعمل من الفول المطحون وكانوا بيسموها الطعمية، وبعدها انتقلت الفكرة لبلاد الشام وصارت تنعمل بالأساس من الحمص، وصار لكل بلد لمسة خاصة فيه. في ناس بتحط بقدونس وكزبرة، في ناس بتزيد البهارات أو السمسم، وكل واحد بيحلف إنه وصفته هي الأطيب، بس بالنهاية السر واحد: خلطة طيبة قرصة مقرمشة من برا وطرية وسخنة من جوا. الأجمل إنه الفلافل كانت وما زالت أكلة بتجمع الكل، أكلها الغني والفقير، وكانت حاضرة على سفرة البيت وبالأسواق وعلى عربات الفلافل اللي ريحتها بتخليك توقف حتى لو ما كنت جوعان. اليوم الفلافل ما عادت بس أكلة شعبية ببلادنا، صارت معروفة بكل أنحاء العالم وصارت تتقدم بأشكال ووصفات مختلفة، لكن طعمها الأصلي لسه هو الأقرب للقلب. لما نمسك سندويشة الفلافل نحن مش بس بناكل لقمة زاكية، نحن منتذوق جزء من تراثنا، وحكاية انتقلت من جيل لجيل ولسه محافظة على مكانتها لليوم. الفلافل مش بس أكلة، الفلافل ريحة الصبح لمة العيلة وطعم ما منختلف عليه، وبيحكوا فيها: يا فلافل بالسمسم ازدنت فازدهر المذاق على الصحون، طبقين في القلب الحبيب حكاية رغم البساطة والسنين. وإن مررنا بسوقها متعجلين ننسى الطريق إذا فاح الشذا بين المارين.

0: حلوة عيني على الفلافل
1: هلا بدها فلافل حمص كعك كعك القدس صحتين وعوافية على قلبكم للي انضم إلنا هلا بنقول لكم صباح الخير تابعوا معنا برنامجنا ومن سلسلة ليش بنبدأ بليش منزقف لما ينجح حدا في لحظات معينة ايدينا بتتحرك لحالها لما حدا ينجح لما نسمع خبر حلو لما نشوف إنجاز بيستاهل منلاقي حالنا منزقف بس ليش يا ترى ليش التزقيف صار الطريقة اللي منعبر فيها عن الفرح والتقدير وليش صوت ضرب الكفوف ببعض صار لغة بفهمها كل العالم الحكاية بتبدأ من زمان هي مش عادة جديدة بالعكس هي موجودة من ألاف السنين في الحضارات القديمة كان الناس يزقفوا في الاحتفالات والعروض المسرحية للتعبير عن الإعجاب والفرح عند اليونان والرومان مثلا كان الجمهور بيزقف في المسارح حتى يعبر عن إعجابه بالممثلين والخطباء وكان صوت التزفيق بيعتبر طريقة لأظهار التأييد والتقدير مع مرور الزمن انتقل التزقيف من المسارح لحياتنا اليومية وصار موجود في كل مكان في المدارس المناسبات الحفلات والاحتفالات الرياضية والجميل في التزفيق بأنه ما بحتاج ترجمة يمكن الإنسان ما بيحكي نفس اللغة وما بيعرف بعضه لكن لما يزقف الكل بيفهموا الرسالة أحسنت عمل رائع نحن نفرح لأجلك والعلماء بيحكوا انه التزقيف كمان له تأثير على الإنسان لأنه صوت الجماعة وتشجيع الآخرين ممكن يعطي الشخص إحساس بالفرح والثقة ويخليه يحس انه مجهوده كان مقدر لكن الغريب انه التزفيق مش دائما كان للفرح في بعض الثقافات القديمة كان يستخدم كطريقة لطرد الخوف أو الشر أو لجذب الانتباه وحتى كجزء من الطقوس والاحتفالات يمكن لما نزقف اليوم لشخص تخرج أو نجح أو حقق حلمه نحن بنعمل حركة بسيطة جدا لكنها بتحمل معنى كبير لأنه أحيانا كفين بيلتقوا ببعض بيحكوا كلام ما بتقدر الكلمات توصفه التزقيف مش بس صوت هي رسالة بتقول أنا شايف تعبك وأنا بفرح بنجاحك

أكيد هلأ طلاب التوجيهي بيستنوا نتائج، نتمنى توفيق للجميع وأبصر إمتى النتائج رح تكون، ما بتعرف لسه مظبوط. طيب ليش بنقول صحة لما يعطس حدا؟ في أشياء صغيرة بنعملها كل يوم لدرجة إنها صارت عادة تلقائية وما نوقف نسأل حالنا ليش بنعمل هيك. مثلا لما حدا يعطس قدامنا شو أول كلمة بتطلع منا؟ صحة أو يرحمكم الله. بس يا ترى من وين إجت هالعادة وليش العطسة بالذات إلها رد خاص؟ الحكاية ترجع لزمن بعيد، منذ ألاف السنين كان الناس بربطوا العطاس أو العطاس بأفكار ومعتقدات مختلفة. بعض الحضارات القديمة كانت تعتقد أن العطسة لحظة مميزة لأن الإنسان بيخرج نفس قوي فجأة، فكانوا بيعتبروا أنها ممكن تكون مرتبطة بالحياة أو الروح. وفي زمن انتشار الأوبئة بالقديم خصوصا في أوروبا صار العطاس يثير الخوف عند الناس لأنهم لاحظوا أنه ممكن يكون من علامات المرض، عشان هيك كانوا يدعوا للشخص اللي بعطس بالحماية والسلامة. من أشهر الروايات أنه عبارة God bless you أو بارك الله فيك انتشرت لما كان الناس يخافوا من انتشار الأمراض، فكان الدعاء نوع من التمني للشخص أنه يبقى بخير. أما في ثقافتنا العربية فمنقول يرحمكم الله، وهي دعاء بالرحمة والخير، وجاءت من تعاليم وأداب دينية واجتماعية مرتبطة بالعطاس. الغريب أنه معظم لغات العالم عندها طريقة خاصة للرد على العطاس. في الإنجليزية بيقولوا God bless you، في الإسبانية salud يعني الصحة، وفي لغات تانية كلمات معناها دعاء بالسلامة أو العافية. لكن بعيد عن كل القصص القديمة في سبب إنساني بسيط وراء هالعادة. لما نقول لشخص صحة نحن منقولها بطريقة غير مباشرة، انتبهت لك وبهمني تكون بخير، يعني عطسة صغيرة خلقت عادة حلوة خلت الناس يدعوا لبعضهم حتى في لحظة عابرة. المرة الجاي لما تسمع حدا بعطس وتقول له صحة تذكر انك مش بس بترد بكلمة، انت بتشارك بعادة عمرها مئات السنين عنوانها الاهتمام بالآخرين.

نتمنى لكل مستمعينا الصحة والسلامة والعافية، واللي بيحب يتابعنا ويشاهدنا على قناة موال تلفزيونية لموال دوت بي اس والبث الإذاعي المباشر. ليش في ناس دايما بتتأخر؟ العلم بيكشف السبب الخفي فوق وراء العادة. في ناس مهما اتفقوا معك على موعد بتلاقيهم دايما آخر ناس بوصلوا. أحيانا منفكر إنهم ما بيهتموا بوقت غيرهم أو إنهم مش منظمين، بس العلم بقول إنه الموضوع ممكن يكون أعمق من هيك. اسمع يا نزار شو بقول العلم. في أشخاص عندهم مشكلة بتقدير الوقت، يعني بيحسبوا الأمور بطريقة مش واقعية. بقول لك ما هو باقي 5 دقايق بلحق، بالحقيقة بكون محتاج نص ساعة. في ناس عندها تفاؤل زيادة عن اللزوم، بتحاول تعمل مليون شغلة قبل ما تطلع، بترد على رسالة، بتشرب قهوة، بترتب شغلة صغيرة، وفجأة بتكتشف إنها تأخرت. في نوع تاني ما بيشتغل بكامل طاقته إلا بآخر لحظة، لما يحس إنه الوقت خلص بيبدأ يركز وينجز بسرعة وكأن الضغط هو اللي بحركه. والغريب إنه بعض الناس اللي بتتأخر مش لأنهم مهملين، بالعكس ممكن يكونوا من الأشخاص اللي بدهم كل شيء يكون كامل، فبتأخروا لأنهم مش قادرين يتركوا شغلة قبل ما يخلصوها مثل ما بدهم. كمان مرات التأخير بيكون مرتبط بالتوتر أو القلق أو صعوبة ترتيب الأولويات. يعني الشخص اللي دائما بتأخر مش بالضروري يكون ما بيحترم وقت الناس، ممكن يكون بس عنده طريقة مختلفة بالتعامل مع الوقت. الخبر الحلو إنه عادة التأخير ممكن تتغير لما نتعلم نترك وقت زيادة ونخطط قبل الموعد وما نستهين بالوقت اللي بتحتاجه كل شغلة. بالنهاية الوقت مثل القطار، اللي ما بيحسب حسابه ممكن يلاقي حاله دايما عم يلحقه.

وصار الوقت لفقرتنا الخفيفة بهل تعلم. ممكن معلومات سمعتوها وممكن معلومات رح تسمعوها لأول مرة. هل تعلم بأنه قلبك بدق أكتر من 100,000 مرة باليوم وكل هالشغل بيعمله بدون ما يأخذ استراحة حتى يضخ الدم لكل أنحاء الجسم؟ هل تعلم أنه صعب كتير تعطس وإنت فتح عيونك لأنه العطسة هي ردة فعل طبيعية بحاول فيها الجسم يحمي حاله؟ وهل تعلم أنه ريحة الليمون ممكن تساعد على تحسين المزاج وتعطي إحساس بالانتعاش؟ عشان هيك منشوفها كتير بالعطور ومواد التنظيف. وإنت تنظف الست بتنظف بكون مزاجها كتير متحسن بس تشم الليمون. وهل تعلم أنه الأخطبوط عنده 3 قلوب ودمه لونه أزرق بسبب الطريقة اللي بنقل فيها الأكسجين؟ وهل تعلم أنه العسل من الأطعمة اللي ممكن تضل صالحة لفترات طويلة جدا إذا انحفظ بالطريقة الصحيحة؟ هل تعلم أنه الفراشة بتتذوق الأكل من خلال رجليها مش بس من تمها؟ هل تعلم أنه الضحك بخلي الجسم يفرز مواد بتساعد على تحسين المزاج والشعور بالسعادة؟ وهل تعلم أنه الأشجار تتواصل مع بعضها مش بس بالكلام لكن عن طريق إشارات ومواد كيميائية لما تتعرض للخطر؟ هل تعلم أنه شرب الماء مش بس حتى نروي عطشنا كمان بيساعد بتنظيم حرارة الجسم ونقل العناصر الغذائية؟ هل تعلم إننا منتذكر المعلومات أكتر لما منربطها بقصة أو صورة أو شعور؟ عشان هيك بعض المواقف بتضل بذاكرتنا لسنين. هل تعلم إنه القطط بتقضي ساعات من يومها وهي تنظف نفسها وهالشي بيساعدها تحافظ على حرارة جسمها ونظافة فراقها؟ وهل تعلم أنه قشر الموز فيه عناصر مفيدة للنباتات وممكن نستخدمه كسمة طبيعية بعد تحضيره؟ وهل تعلم أنه أول كمبيوتر بالعالم كان بحجم غرفة كاملة أما اليوم فصار بين إيدينا أجهزة أقوى منه بألف المرات؟ هل تعلم أنه الإنسان برمش ألاف المرات باليوم؟ السبب حتى يحافظ على رطوبة عيونه ويحميها. بس في ناس كتير. هل تعلم أن النوم مش بس للراحة كمان للدماغ، خلاله بيرتب الذكريات والمعلومات اللي جمعها طول النهار؟ هل تعلم أن الإنسان بيقضي تقريبا ثلث حياته نايم؟ ممكن يبدو الأمر وقت طويل لكن النوم مش وقت ضائع أبدا، هو فترة مهمة جدا بيعمل فيها الجسم والدماغ على إعادة ترتيب أنفسهم. وقت النوم بقوم الجسم بعمليات ما منشوفها مثل إصلاح الخلايا والأنسجة، تقوية جهاز المناعة، استعادة الطاقة اللي منحتاجها لليوم التاني. أما الدماغ فبيستغل وقت النوم لترتيب الذكريات والمعلومات اللي تعلمناها وعملناها خلال النهار، وكأنه بقوم بعملية تنظيم وترتيب للملفات داخل العقل. الأجمل إنه النوم بيساعدنا على تحسين التركيز، تنظيم المشاعر واتخاذ قرارات أفضل. يعني لما ننام نحن ما منتوقف على العمل لكن الجسم والدماغ بكونوا فيه مهمة صامتة لإعدادنا ليوم جديد. ومثل ما كانت تقول ستي، نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير.

0: ما زلنا مستمرين معكم بهذا البرنامج الصباحي مستمعينا، وأحيانا عيوننا بتصدق أول شيء منشوفه، بنحكمه بسرعة وبنعتقد بأنه الصورة واضحة قدامنا، لكن الحقيقة ممكن تكون مختلفة تماما. في عالم مليان خدع بصرية ومواقف بتخدع العقل وأشياء بتبين لنا بشكل معين، لكن لما نعرف الحقيقة بنكتشف إنه كنا فاهمينها غلط. مثلا صورة ممكن تخليك تفكر إنه شخص قصير جدا أو طويل جدا، لكن السبب بكون زاوية التصوير أو طريق بتشوفه كأنه ما إله نهاية، الحقيقة إنه مجرد خدعة من المنظور. رح نكمل معاكم شو عيوننا بتصدق أول إشي منشوفه، لكن بعد هذه بعد الفصل الإعلاني.
1: راديو موال،
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. جاء، شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

أهلا فيكم من جديد. قبل الفاصل وقفنا عند عبارة عيوننا بتصدق أول شيء منشوفه. اليوم رح نشوف كيف ممكن نظرة واحدة بتخلينا نكون أو نكون أحكام بعيدة عن الحقيقة. حتى الألوان أحيانا تضحك علينا، في صور ممكن نشوف فيها لون معين، بينما الحقيقة إنه الإضاءة وطريقة عرض الصورة غيرت إحساس عيننا بالألوان. مش بس الصور، حتى المواقف اليومية ممكن نشوف شخص ساكت ونفكر إنه زعلان أو متكبر، لكن يمكن يكون بس تعبان أو مشغول بالتفكير. ممكن نشوف شخص بضحك ونفكر إنه سعيد، لكن ما بنعرف شو مخبي ورا هالضحكة. الإنسان بطبيعته بيحب يفسر الأشياء بسرعة، لكن أحياناً العين بتشوف جزء صغير من الحكاية والعقل بيكمل الباقي من عنده. عشان هيك تذكروا دايماً مش كل اللي بتشوفه هو الحقيقة، مرات لازم نتطلع من الزاوية التانية حتى نشوف الصورة كاملة. مش كل شي اللي بتشوفه صح، أخطاء منعملها لأننا منحكم من أول نظرة. في ثواني قليلة ممكن نكون فكرة كاملة عن شخص أو موقف، نظرة واحدة، كلمة واحدة، تصرف صغير ومنبدأ نحكم. بس يا ترى هل اللي شفناه هو الحقيقة فعلا؟ أحيانا عيوننا بتعطينا جزء صغير من الصورة وعقلنا بكمل باقي الحكاية من عنده. يعني منشوف شخص ساكت ومنقول أكيد مغرور، لكن يمكن الحقيقة تقول بأنه خجول أو مش عارف كيف يبدأ الحديث، أو ببساطة عنده يوم صعب وما عنده طاقة للكلام. منشوف شخص بيضحك كتير ومنفكر أنه أسعد إنسان بالدنيا، لكن أحيانا الضحكة بتكون مجرد طريقة بيخفي فيها الإنسان تعبه أو حزنه، لأنه مش كل شي منشوفه على الوجه بيحكي اللي جوا القلب. منشوف شخص لابس ملابس بسيطة ومنحكم على وضعه أو شخصيته، مع أنه الأواعي ما بتحدد عقل الإنسان ولا أخلاقه ولا قصته. ممكن شخص بسيط المظهر يكون صاحب علم وتجارب وأفكار كبيرة. منشوف صورة على مواقع التواصل ومنعتقد بأنه حياة صاحبها مثالية، لكن الصورة مجرد لحظة مختارة وما بتورجينا كل الأيام والتحديات اللي مر فيها هذا الشخص. مواقع التواصل الاجتماعي بتغرك. بنشوف شخص تأخر عن موعده بنقول أكيد مهمل، لكن يمكن كان عنده ظرف أو ساعد شخص بالطريق أو واجه مشكلة ما حدا بيعرف عنها. حتى في التاريخ كتير من الشخصيات تم الحكم عليها من أول موقف أو من إشاعة انتشرت عنها. مع مرور الوقت اكتشف الناس بأنه الحقيقة كانت مختلفة تماما. المشكلة أن الحكم السريع بعطينا شعور أن فهمنا كل شيء، بينما الحقيقة بتحتاج وقت وسؤال واستماع. قبل ما نحكم على أي شخص يمكن نحتاج نسأل حالنا، هل أنا شايف القصة كاملة ولا شايف بس جزء منها؟ لأنه أحيانا أول نظرة بتعطينا انطباع، لكن العشرة والمعرفة هي اللي بتكتشف وبتكشف الحقيقة.

ومننتقل لمعلومة من حول العالم. مدينة ما بتستخدم فيها السيارات. هل تتخيلوا حالكم تعيشوا يوم كامل وما تسمعوا صوت زمور سيارة ولا تشوفوا ازدحام ولا حتى إشارة مرور؟ أكيد صعب، الواحد بيتعود على هيك إشياء، بلاقي إشي مش طبيعي إنه إذا ما سمعش. والتجهيز هذا اللي بيصير بنص الليل ساعة 3 الصبح. لكن في مكان بالعالم هالشي مش خيال، هو واقع يومي. مدينة البندقية في إيطاليا، المدينة اللي بتعرف بأنها واحدة من أشهر المدن في العالم اللي ما بتستخدم فيها السيارات داخل مركزها التاريخي. السبب غريب وجميل بنفس الوقت، لأنه شوارع البندقية مش شوارع أصلا، هي أكثر من 150 قناة مائية بتتخلل المدينة وبتربط بين ما يزيد على 100 جزيرة صغيرة بواسطة أكثر من 400 جسر. عشان هيك إذا بدك تروح على شغلك، زيارة صديق، حتى لو بدك تروح على المستشفى، وسيلة النقل مش السيارة لكنه القارب. حتى سيارات الإسعاف هناك عبارة عن قوارب إسعاف سريعة، سيارة الإطفاء قوارب مجهزة، الشرطة أيضا بتدور في المدينة بقواربها الخاصة، أما ساعة البريد، عمال توصيل الطلبات، حتى سيارات نقل النفايات جميعها بتعتمد على القنوات المائية. من أشهر وسائل النقل في البندقية الجوندولا، وهو القارب الأسود التقليدي اللي بيقوده شخص بوقف في مؤخرة القارب مستخدم مجداف واحد. بالقديم كانت الجوندولا وسيلة لنقل الأساسيات للسكان، أما اليوم فصارت رمز للمدينة وتجربة بعشقها السياح. والجميل انه سكان البندقية بيمشوا يوميا مسافات طويلة بين الأزقة والجسور، عشان هيك بيعتمدوا كتير على المشي، وهو اللي بيخلي نمط حياتهم مختلف عن المدن المزدحمة بالسيارات. لكن رغم هذا الجمال بتواجه المدينة تحديات كبيرة، أهمها ارتفاع منسوب مية البحر، وما بعرف بظاهرة المياه العالية، بحيث تغمر المياه بعض الساحات والشوارع في أوقات معينة من السنة، فبضطر الناس إنهم يمشوا فوق ممرات خشبية مرتفعة بتتجهز خصيصا لهذا الغرض. من الطرائف كمان انه اي قطعة اثاث جديدة، تلاجة او حتى مواد البناء ما بتوصل للمنازل بشاحنة مثل ما هو الحال في معظم المدن، لكنها تنتقل على متن قوارب مخصصة للشحن. ممكن لهذا السبب يشعر كتير من زوار البندقية بأنهم رجعوا مئات السنين للوراء، بحيث ما فيش ضجيج محركات ولا اختناقات مرورية، لكن صوت المي، خطوات المرة، حركة القوارب الهادية. فلو خيروك يوم بين قيادة سيارة أو الإبحار بقارب كل يوم، شو بتختار؟ شو بتختار يا نزار؟

0: حياتك حطها. يعني كان السؤال من نزار إذا في البندقية بحطوا هيك إشي أو بلوفع القارب.
1: اللي عنده بطاريات، مسجلات، تلفزيونات، غسالات، ثلاجات خربانة للبيع.
0: لا بضلوا مستمرين مستمرين مستمرين، يعني ما حدا بالنديوم بضلوا مح... مننتقل من إيطاليا لإسبانيا. وأغرب مهرجان بالعالم، تتخيلوا في إنه مهرجان بالعالم الناس فيه بتشتري تذاكر وبتسافر من دول مختلفة بس عشان يرموا بندورة على بعض؟ مش مزحة. هذا المهرجان اسمه لتوماتينا وبنعمل كل سنة ببلدة صغيرة بإسبانيا اسمها بونيول، وبعتبر من أغرب وأشهر المهرجانات بالعالم. القصة بلشت سنة 1945 لما صار في خلاف بسيط بين مجموعة شباب خلال احتفال شعبي. واحد منهم مسك حبات البندورة من بسطة خضرة وبلش يرميها، والباقي ردوا عليه بنفس الطريقة. المشاجرة خلصت بس الفكرة ظلت براس أهل البلدة، وصارت مع الوقت مهرجان سنوي بيستنوه من سنة لسنة. تصور إحنا بنرمي بندورة، قديش كيلو البندورة هون؟ طيب بيوم المهرجان الشوارع بتكون مليانة ناس لابسين تياب قديمة، حاطين نظارات واقية لأنهم عارفين إنهم بعد شوي رح يغرقوا بالبندورة. ولما تنطلق صافرة البداية بتدخل شاحنات كبيرة محملة بعشرات الأطنان من البندورة، وبتبلش أكبر معركة ممكن تتخيلوها. الكل برمي على الكل، صغير كبير بيشارك، والضحكة ما بتفارق وجوههم. بس للمهرجان قوانين، لازم تعصر حبة البندورة بإيدك قبل ما ترميها عشان تصير طرية وما تأذي حدا، وممنوع تستخدم أي غرض تاني غير البندورة. وأول ما تنطلق صافرة النهاية الكل بوقف فورا. وأكيد أول سؤال بخطر على البال، ليش بهدروا كل هالبندورة؟ سألنا هذا السؤال، الجواب إنه البندورة اللي بيستخدموها ما بتكون صالحة للبيع لأنها ناضجة زيادة عن اللزوم، فبدل ما تنكب بيصير إلها استخدام مختلف وممتع. والأغرب إنه بعد ما يخلص المهرجان أهل البلدة بيقولوا إنه الشوارع بتطلع أنظف من قبل لأنه أحماض البندورة بتساعد بتنظيف الحجارة. واليوم هالمهرجان صار يستقطب ألاف السياح من كل أنحاء العالم، وصار مصدر دخل مهم للبلدة، وكل سنة الناس بتحجز تذاكرها من وقت بدري حتى تعيش التجربة الغريبة. السؤال إلكم، لو أجتكم فرصة تشاركوا بلاتوماتينا تنزلوا على ساحة المعركة ولا بتوقفوا بعيد حتى ما توصلكم ولا حبة بندورة؟

هل عمركم فكرتوا بأن الصوت بتغير لما نكون زعلانين؟ أكيد مر عليكم موقف أول ما سمعتوا صوت شخص عزيز عليكم عرفتوا من نبرة صوته أنه زعلان حتى قبل ما يحكي شو فيه. بس ليش هيك بيصير؟ العلم بقول أنه لما نزعل أو نتأثر الجسم بفرز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول. هالهرمونات بتخلي عضلات الجسم كلها تتوتر، ومن ضمنها العضلات الدقيقة الموجودة حوالين الأحبال الصوتية. لما تتوتر هالعضلات بتتغير طريقة اهتزاز الأحبال الصوتية، فبيصير الصوت أخفض أو أضعف أو مرات بيرجف وكأنه رح يتقطع. قبل ما نكمل بنحب نذكركم بأنه رح يكون معنا دكتور توفيق سلمان أخصائي الصحة النفسية للحديث عن العنف اللي عمالنا بنسمعه حوالين المحافظة وخارج المحافظة. إذا ابقوا معنا لساعة 12 لحتى نكون مع مقابلة مع الدكتور توفيق سلمان. هلأ لما الإنسان بيكون حزين نفسه بتكون غالبا بصير نفسه بصير غالبا أقصر لأنه ما بأخذ نفس عميق مثل العادة. هالشي كمان بيأثر على قوة الصوت وطريقة خروجه. إذا كان الزعل شديد ممكن تدمع العيون، والدموع بتسبب احتقان خفيف بالأنف والحلق، وبتسمع الصوت وكأنه مخنوق أو في غصة. الأجمل من هيك إنه دماغنا مبرمج يلتقط هالتغيرات، يعني نحن ما بنسمع الكلمات بس، بنسمع المشاعر اللي وراها كمان. عشان هيك أوقات منقول من نبرة صوته عرفته إنه مش بخير. الصوت ما بنقل الحكي وبس، أحيانا بيكشف اللي القلب بيحاول يخبيه.

إذا منذكر بينه ساعتنا شحكوا معنا دكتور توفيق سلمان للحديث عن العنف بكل أنواعه. وهاتوا الحكاية ريحة دار وعتيق من توب ستي ومن صوتها الرقيق. كل حكاية إلها معنى وحكاية بتزرع بقلوبنا الخير وبتخلي التراث يضل عريق. ومع حكاية من التراث الفلسطيني العجوز وشجرة الزيتون. كان يا مكان بقديم الزمان كان في عجوز عايشة بقرية فلسطينية صغيرة وما كان إلها من الدنيا غير دارها القديمة وشجرة زيتون كبيرة قدام البيت. كل يوم الصبح كانت تسقيها وتنظف حواليها وتحكي معها وكأنها واحدة من أولادها. الجيران كانوا يستغربوا بقولوا لها يا خالة هالشجرة عمرها مئات السنين شو مستنية منها؟ فبتبتسم وبترد أنا ما بزرعها عشاني، أنا بزرعها لأولاد أولادنا. ومرت سنين وأجا صيف قاسي ونشفت أراضي كتيرة، لكن شجرة الزيتون ظلت واقفة، جذورها عميقة بالأرض وظلت تعطي زيتون. بيوم من الأيام مر شاب مسافر وكان تعبان وجوعان، قعد تحت الشجرة ليستريح. العجوز قدمت له خبز وزيت وزيتون من خير الشجرة. استغرب الشاب وقال يا خالة لو انك بعتي هالأرض او قطعتي الشجرة كان صار معك مصاري اكتر. ضحكت العجوز وقالت يا ابني الأرض اذا انباعت بتروح، اما الزتونة اذا حفظت عليها بتضل تعطيك وتعطي ولادك من بعدك. كبر الشاب وما نسي كلامها، وبعد سنين رجع لنفس القرية. لما وصل عرف انه العجوز توفاها الله، لكن شجرة الزيتون بعدها واقفة بتكبر سنة بعد سنة وبستظل تحت كل عابر سبيل. من يومها صار اهل القرية يرددوا اللي بزرع زيتونة بزرع عمر. وهيك ضلت الزيتونة عند الفلسطينيين أكتر من مجرد شجرة، صارت رمز للصبر والعطاء والتجذر بالأرض، وحكاية بتنتقل من جيل لجيل. وبضل مثل أجدادنا حاضر ازرع زيتون وخلي ولادك يدعو لك، لأن الزيتونة عمرها ما كانت مجرد شجرة، كانت بركة الدار لمة العيلة وحكاية بتنحكى من جيل لجيل.

0: والفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. قلعة سانور. تقع قلعة سانور في بلدة سانور جنوب مدينة جنين على بعد نحو 20 كيلومترا من مركز المدينة. بنيت القلعة في القرن 18 خلال العهد العثماني، وكانت مقرا لعائلة جرار التي حكمت المنطقة في تلك الفترة. تتميز القلعة بموقعها الجبلي المرتفع الذي وفر لها حماية طبيعية، إضافة إلى جدرانها الحجرية السميكة وأبراجها الدفاعية. لعبت القلعة دورا مهما في الصراعات المحلية في شمال فلسطين خلال القرن 18، وكانت مركزا إداريا وعسكريا مهما. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: إذن مسي على كل مستمعينا العمل وبيتابعونا عبر أثير راديو موال على 101.7 FM. مستمرين معكم في هذا البرنامج. والعنف مش بس لحظة غضب أو ردة فعل بتصير وتنتهي، أحيانا بتكون نتيجة تراكمات، تجارب صعبة، مشاعر مكبوتة ما عرف الإنسان كيف يعبر عنها بالطريقة الصح. حتى نفهم أكثر من وين بيجي العنف، ليش بعض الناس تختار المواجهة بدل الحوار، وكيف ممكن نساعد ببناء مجتمع أهدى وأكثر تفهم. يسعدنا اليوم نستضيف الدكتور توفيق سلمان، استشاري طب نفسي وأعصاب، لنتحاور معه حول أسباب العنف داخل المجتمع، تأثيره على الأفراد والعائلات، كيف ممكن نزرع ثقافة الحوار والاحترام بدل من الغضب والأذى. مساء الخير، اهلا وسهلا فيك دكتور توفيق.
1: مساء النور، اهلا فيك.
0: الله شو اخبارك؟
1: الله يخليك.
0: كل شيء تمام
1: الحمد لله.
0: بالبدايه انه كيف خلينا نعرف العنف من الناحيه النفسيه، وهل كل تصرف ناتج عن غضب نعتبره عنف؟
1: نعم بالتاكيد. اولا العنف هو ضد التفكير. لما نحكي عنف يعني الغينا مركز التفكير. لما نحكي عنف معناها ال هو سلوك بعيد عن التفكير، بعيد عن الوقار الذهني. الوقار الذهني بنقصد فيها انه الربط ما بين العاطفة والتفكير او التفكير والعاطفة. هدول الناس بيكونوا بيعيشوا باندفاعية، بيعيشوا بقرارات

0: مسبقة غير متوازنة مع الحياة الإنسانية، ولكن متوازنة مع مفاهيم متوارثة. للأسف، لأنه بقول هيك لأنه العنف مش دخيل على مجتمعاتنا، ما بدنا نغطي الشمس بغربال. احنا بنعيش في مجتمعات قبلية بدوية من آلاف السنين، في هذه البقعة من الأرض الناس بيعيشوا على آلية العنف المبنية على الثار، مبنية على أخذ الحق باليد، مبنية على الأنا. هلا كفكرة موجودة، نعم. رقم اثنين، لو بدنا نحكي عن العنف بفلسطين تحديدا واللي هو بهمنا بالضفة الغربية بالأكثر، في عوامل عديدة جدا. نعم هو موروث، وهذا الحكي مش لازم ننكره. احنا العرب فوضجيين، احنا العرب مش منظمين، احنا العرب كل الصفات السيئة اذا بدك عدي موجودة فينا للأسف. اللي بيحكي غير هيك بيكون بده وكأنه يعني بدون ما بيقول يدلع مع نفسه انه احنا لا احنا هيك. هلا تحديدا عندنا كشعب فلسطيني زاد العنف عندنا وبيزيد عماله، ورح يزيد طبعا لكثير عوامل. اولها منشان ما حدش يزاود علينا بالوطنيه ويقول الدكتور ونانسي شو بيحكوا، الاحتلال عماله بيكون بخطه ممنهجه لهدم الروح الفلسطينيه بإفشال كل مؤسسات ممكن إنها ترتقي للم الذات الفلسطينية. يعني أي مؤسسة ناجحة، أي شيء ناجح ممكن يكون مستهدف من الاحتلال. رقم اثنين، المستوطنين والفساد اللي بعيثوه في جميع المناطق، يعني حتى وصلوا للبيوت الآمنة حديثا في بيت صحور، منطقة عش غراب مثلا، بيت جالة، منطقة خلايل اللوز أو كيف، وكل فلسطين عليها بنقيس. يعني احنا كنا نعدها مناطق جد آمنة، بنشوفها انه في اقتحامات. فالعدم الشعور بالأمان أو الشعور بالوحدة الفلسطينية اللي أنا بسميها فقدان الكبير، فيش كبير. يعني اللي ساكن على جنب عش غراب وبده حماية من هدول المستوطنين مش ملاقي هذا الحماية. ما في والله إنه عيلتي تحميني أو ابن أنا ابن قبيلي أو عشيري، لا، قدام دولة الاحتلال ما في نوع من الحماية. دولة بدها دولة، هلا دور الدولة مختفي في هذا الموضوع، ما في عندنا قدرة. لو بدها السلطة ما في عندها قدرة حتى تمارس هذا الدور. هذا بيعمل نوع من الكبت الداخلي وإحياء شيء بالداخل. كيف حكينا إنه إحنا أصلا بالأساس عنيفين، ممكن ثقافتنا وتطور العلوم الآنية بتخلينا نراجع ذاتنا ونقول لا بدنا نكون أليفين مع ذاتنا شوي. هذا النوع من العنف الدخيل علينا بحيي هذا في داخلنا من نواحي نفسية.
1: لكن السؤال اللي بيطرح نفسه إنه هل العنف سلوك الإنسان بتعلمه من البيئة والتربية اللي عاش فيها؟
0: هو بيئي
1: ولا ممكن تكون مرتبط بشخصيته وطريقة تفكيره؟
0: هلا بالشخصية حكينا إنه موجود.
1: موجود.
0: يعني بجيناتنا موجود إنه إحنا ناس عنيفين من 2000 سنة. إحنا بنعرف، حتى علمونا وإحنا صغار، مش عارف ليش علمونا إنه حرب على مش عارف إيش داحس والغبراء استمرت 40 سنة. مزبوط. رقم اثنين، في قبل 10-15 سنة بسوريا كنا نشوف قطع الرؤوس ويلعبوا فيها فوتبول وكذا.
1: نعم.
0: إذن ثقافة العنف هي موروث ديني أو موروث قبلي أو موروث موجودة في جيناتنا. هل ممكن مع التعليم مع الثقافة مع البيئة اللي إن وجدنا فيها، حاولت البيئة تعدل من هذا الموروث للأفضل، من معاني إنه الناس اليوم متعلمة مثقفة كذا متسامحة، ولكن في أي الخلل الوارد لأن المفروض علينا من دولة الاحتلال أحيا فينا هذا الروح اللي كانت ممكن أقول بلشت تتبدد مفاهيم العنف وبلش يكون في استقرار. يعني أنا لو بدي أرجع 25 سنة للخلف ممكن كان في نوع من التسامح كان في كذا، لو بدي أرجع 40 سنة للخلف كان في نوع من التسامح. يعني مثلا أذكر يعني كمثال مدينة بيت لحم، كانت مدينة هادئة وديعة، المسلم والمسيحي فيها بعيشوا كوطنيين.
1: صح.
0: أنا ما بقول عن حالي مسلم ولا أنت بتقول عن حالك مسيحية، إحنا كلنا مواطنين كرام في هذا البلد، ولكن للأسف هذه النزعات بلشت تصحى من جديد لأنه الطبيعة لا تقبل الفراغ، في عنف مفروض علينا، فكل واحد بده يلجأ لمين؟ لنفسه، لعيلته، لدينه كمان. فأنا بدي أنحمي بهذا الدين مشان أشوف حالي قوي. إحنا المسلمين كثار، نفس الإشي المسيحي بده ينحمي، أنا بدي وراي كنيسي كمان، وهذا شيء طبيعي. يعني مش لازم يتخبى ولا نقول عنه عيب ولا حرام، لا، هذا الشيء الطبيعي الغريزي فينا. ليش نوجد؟ لأنه للأسف رقم واحد حكينا الاحتلال، رقم اثنين غياب الدور الرادع بالقانون الفلسطيني. احنا بنحكي ان السلطة صارت ضعيفة. ليش ضعيفة؟ لعدة عوامل، انفقد فيها الثقة برضو لعدة عوامل. لما
1: يعني صارت الدنسة تلتجئ للعشائر اذا كان في،
0: بالتأكيد
1: نعم، لانه ما في عندها ثقة بالقانون والسلطة المسيطرة خلنا نقول نوعا ما، فصارت تجله للعشائر. بنشوف انه بحالة قتل، بحالة وفاة، بتروح بفنجان قهوة وبسط راس.
0: عفوا يعني أنا متأسف بس القضاة بتهددوا بالمحاكم بلجأوا من شان يحموا حالهم للعشائر
1: كمان.
0: وحدثت هناك قصص عديدة ممكن ما بتنشر للرأي العام، ولكن قضاة تم تهديدهم في أماكن عملهم بالمحاكم. شوف لوين الصلافة والوقاحة لوين وصلت، وتم اللجوء للعشائر عشان القاضي يحمي نفسه، لأنه برضه هو إنسان. القاضي اللي ما فيش معاه يعني عماله بيشتغل بقضية وبيفكر كيف بده يروع دارهم بأي سيارة،
1: يعني بالبلطجة عماله
0: طبعا. رقم اثنين إنه قاضي بيشتغل ما فيش معاه مصاري مشان يروح شغله، أو فيش كيف يروح من شغله. الدكتور اللي بيعالج بالمستشفى، الأستاذ اللي بيدرس، كل هذه قضايا بتثير عنف داخلي اللي احنا بنسميه الصراع الداخلي. فأنا إذا مش مرتاح في داخلي كيف بدي أريح المحيطين فيه؟
1: نعم.
0: كل هذا لعب دور في أنه تزيد قبة العنف في المجتمع الفلسطيني طبعا، ونلجأ للعشائر. هلا العشائر ما هي، ما في إيدها حل سحري، والمفهوم الخاطئ للعشائر كمان أنه إحنا مفكرين أنه العشائر في إيدها سيف، وأنه الفلان مدعوم من عشيرته. وبسمع هذا الحكي، يعني اللي بده يكون قاضي عشائري لازم يكون مدعوم من عشيرته. ليش يعني بده يأخذ عشيرته عشان نهد عليك عبيتك مشان نعمل صلحة؟ هذه مفاهيم مصيبة تتناقل ما بين الناس. شيخ العشيرة بده يضبط عشيرته أولا.
1: نعم.
0: حتى لا تعتدي على الآخرين. هذا هو مفهوم العشائر، واللي بيسمعونا من المخاتير والشيوخ، المطلوب منكم ضبط عشائركم. مش مسموح انه من عشيرة هذا المختار يطلع حدا لمن يعمل مشكلة. انت مش مطلوب منك يا مختار تضبط عشيرة الاخر، اضبط عشيرتك. وهذا لان اللي سمعته من يومين، وشكرا لإله محافظ الخليل بيحكي بهذا الحكي، انه وين انتوا رايحين بالعشائر؟ يعني حلالين دموم؟ لا، امنعوا الدم، كل واحد يمنع المشكلة قبل حصولها.
1: نظف بيتك أول.
0: نظف بيتك أولا، أحسنتي، هذا هو المصطلح الصحيح. وإلا فإحنا رايحين للأسف نفسيا بنعاني من الكبت والقهر، نفسيا إحنا بنعاني من الشعور بالضياع، ما في عنا رؤية لخطة واضحة لمستقبل، لأمل.
1: فيش مستقبل
0: بالتأكيد. لما الإنسان يضيع الأمل بغريزته بده يخلق لحاله أمل بأي طريقة. الأمل إني أحمل سكين من شان أحمي حالي، إني أشتري سلاح عشان أدافع عن نفسي، أو ألجأ لحدا عشان يحميني. وهذا هو اللي حاصل. يعني أنا بشوف شباب أطفال بالمدارس أحيانا بحكي معاهم اللي بيكونوا حاملين سكينة أظافر أو كذا أو كذا، بالأساس بسألهم ليش بتعملوا هيك؟ لأنهم تركوا وتهمشوا، كان يتنمر عليهم بالمدرسة فبدهم يحموا حالهم، ما بنفع يروحوا على المدرسة وهم خاليين جيابهم، لا، فبيحمل قصاصة أظافر. قديش هي بسيطة، ولكن كتفكير طفل هي آلي حادي ممكن إنها تحميني أو تخوف الأعداء.
1: هل ما يقدر نلومه؟
0: ما بنلومه طبعا، طبعا ما بنلومه. اللوم يعني احنا اذا بدنا نحكي عن منظومة، المنظومة مهدومة، ما في عندنا. زمان كنا نحكي، وبعتقد في لقاءات سابقة كنا نحذر في كثير من التقارير والدراسات السابقة اللي عملناها نانسي ونشرت وذكرت ومسؤولين اطلعوا عليها حتى من 2000 نتيجة الصدمات النفسية اللي تعرضوا لها أطفالنا نتيجة الحصار والقمع، واللي هلا بغزة هذا اللي احنا بنسميها توتر ما بعد الصدمات المعقد والمتتالي رح يؤدي لخلل بالشخصية، أولها التمرد على الذات ومن ثم التمرد على السلطة الحاكمة. احنا ما وعينا لهذا الأمر لأنه ما اهتمينا بالأمور النفسية، وهدول الأطباء النفسيين اللي بيحكوه مجرد كلام بالهوى. لا، احنا حكينا هذا الموضوع ومتوقعين هذا الموضوع، لأنه مش فلك ولا دراسة أبراج، هذه دراسة 1+1=2. كل إنسان فينا بحاجة لمين يحميه، بحاجة لمين يطعمه، بحاجة أنه يشعر بالأمان. إذا لم يجد المنظومة الرسمية بتكون بهذا الدور، هو رح يسعى جاهدا بطريقة لا إرادية حتى يقوم بهذا الدور. أنا بدي أنام وأنا آمن، بدي أعيش، بدي أكل، بدي أشرب. ملكية المنظومة الرسمية بتوفر لي هذه خلينا أقول الأسس. أنا بالتأكيد رح ألجأ لطلق ثانية. أنتوا بتشوفوها كمجتمع، بالمجتمع بيشوفها غريبة، المجتمع أو المؤسسة بتشوفها مش قانونية. هذا الحكي ما بهمني، لأنه هذا الصراع من أجل البقاء، هذا اللي عماله بصير. الانتشار المواد المخدرة والحشيش والمخدرات كله برضو حكينا فيه وبنحكي فيه. هو أساسا ليش، عفوا أنا يعني ما حدا يلومني إني بطلع ده، هدول الناس ضحايا، حتى المتعاطين هم ضحايا، لأنه في يوم من الأيام بيعانوا من كبت، بيعانوا من قهر، بيعانوا من سوء التعامل في المجتمع، فبدهم يخففوا عن حالهم. هو أخذ، هم هدول الناس أخذوا خطوة للخلف، رجعوا انسحبوا، بدهم يعيشوا بحالهم. أنا بدي أرتاح وريح حالي، بدخن سيجارة حشيش، باخذ لي حبة كذا، وأنا متأسف ما بدي اللي بيسمعوني وكأنه أنا بدلل هذا، ولكن هذه مصيبة وقعنا فيها. قبل حمايتهم لازم أوجد لإلهم طرق تفريغ لهدول الناس،
1: وهذا اللي احنا مش عملنا منلاقيه، يعني في بعض المؤسسات مش عملها بتساعد بهذا الشيء. هل المشكله الاساسيه هي الغضب نفسه، ولا المشكله بطريقه التعامل مع الغضب؟
0: طريقه التعامل مع الغضب، يعني يجب احتواء الغضب. انا كمؤسسي يجب علي اني اقوم بدرس الظواهر الموجوده بالمجتمع، بتطلع مش بس انا دوري اني اوزع عفوا حبوب وكذا على الناس. يعني خليني أذكر مثال نانسي. قبل 2000 كنا نحكي عن دور الصحة النفسية بالمجتمع الفلسطيني، اللي كنا لا نتعدى 7 أطباء نفسيين في فلسطين. فكنا نحكي عن دور مجتمعي لازم يكون موجود في كل مناحي الحياة، ابتداء من المدارس، ودور المرشد النفسي، رقم 2 بالمساجد وخطباء المساجد، رقم 3 بالكنائس، رقم 4 إنه نفوت كل بيت. كل بيت لازم يدخلوا الأخصائي النفسي المدرب والأخصائي الاجتماعي، وإحنا موجودين. يعني ما بتلاقي حارة في فلسطين وأتحدى إلا في صبية أو شاب مخلص خدمة اجتماعية
1: أكيد.
0: أو علم اجتماع. نعم. من هان ولا من هان. فهدول الناس خلينا نعمل مشروع وطني كبنية تحتية، نساعد هدول الناس يوصلوا لكل بيت. بالمئات بديش أقول الملايين اللي أجتنا للNGOs ولا غيرها من المؤسسات، كان بإمكان كدولة تديري هذا المال وتديري هذا النشاط بالمجتمع الفلسطيني حتى تنشئ جيل يدير الغضب، يدير الصراع. احنا فشلنا في هذا الموضوع، وبتذكر في حينها أحدهم حكالي يا دكتور شكرا إذا بنقدر نوفر مواد غسيل الكلى، احنا مش مهتمين، يعني يأكلوا ويشربوا المرضى النفسيين يخلف عليهم. هذه تفكير نصيبي من حدا مسؤول بفكر،
1: تفكير محدود
0: لحتى
1: طبعا.
0: لحتى اليوم احنا بنحكي بهذا اللقاء، اتحدى اذا طلع من المؤسسات الرسمية ذات الشأن كدراسات وطنية أو خطة وطنية للتعامل مع الغضب بالشارع، بالمدرسة، بالجامعة. جامعاتنا كان فيها بالسابق مشاكل وضرب وطخ وكذا، اليوم اللي بتحكي له مرحبا مرتين بتتقاتل انت وياه، الجار وجار والأخ وأخوه. إذن الكل بيعيش في حالة من الغضب من الصراع. لا يجب أنه نستنى للعشائر يلا نحل أو للقانون. وين إحنا من إدارة هذا الغضب؟
1: هلا الضغوطات النفسية، في عندك فقر، في عندك بطالة، في عندك خوف، في عندك إحباط، ظروف صعبة، هذه كلها هي دائرة بتخلي الإنسان يكون مضغوط وبتخلي يتصرف مرات، خلنا نقولها بالعربي اللي مشبرح، إنه بيطلع عن طوعه. يعني في دول برا هالقد بيكونوا مرتاحين، لكن نسبة الانتحار بتكون أعلى، اشياء كتيرة بتتاخد، السرقات، الكذا. نحنا كل هاي الضغوطات موجودة عنا، لكن مثل ما قلت انه كل شخص فينا بده مساعدة. بس
0: اللي ذكرتيها حضرتك نانسي هي زي البنزين اللي بتندار على النار، يعني الفقر، قلة الرواتب، وفيش عمل وفيش مستقبل، أعداد مهولة من خريجي الجامعات ما في لهم وظائف للأسف،
1: نسبة الهجرة،
0: نسبة الهجرة العالية. كل هذا الحكي هو كأنه إحنا بندير بنزين على النار ومنشان تزيد. هلا المطلوب منا إحنا كمؤسسات ودائما بالنادي وإحنا موجودين كأطباء في والعاملين في مجال الصحة النفسية والاجتماعية في فلسطين، دائما بحكي هناك روافد بشرية وجدا متطورة وباحثين ما شاء الله عنه، بلزمهم بس المؤسسة اللي تديرهم، بلزم مين يقود هذا الجيل من الجيل الواعي المتعلم المثقف اللي ممكن يدير هذا الغضب بمخيماتنا، بقرانا، بحوارينا، بشوارعنا، في كثير من الأمور البسيطة اللي ممكن تتناقش وما بتكلفنا مصاري. عفوا الكلمة الحلوة ما بدها رأس مال،
1: أكيد
0: بدها بس مجرد وعي وإرادة وإحساس. الموارد موجودة عنا، يعني عفوا مساجدنا موجودة، بدل ما إنه تستخدم، بديش هلا للشيوخ يسألوا عنا لزعيك وغيره وغيره والقتل والذبح عشان نذبح حالنا كيف شفنا بالتحشيد وكذا، لا ممكن تستخدم في كل أسبوع نحكي عن حرمة الدم على الدم، إنه الواحد يتبسم في وجه أخوه، حرمة الكشرة. هذه خلينا نحكي قبل الصلاة، أنا شو بدي أروح أصلي بالكنيسة ولا بالجامع وأنا مكشر؟ المفروض عفوا أحكيها أنه الخوري والشيخ وقفوا عباب الجامع وباب الكنيسة، المكشر ارجع داركم. ما بلزمونا، المفروض نبلش بالمدارس. أهم مني أتعلم عربي وحساب وعلوم وكذا، نعلم كيف الطفل يقبل جاره الطفل، كيف يقبل الطفل الآخر، كيف نتقبل. نفس الإشي الجامعة، نخلق نعمل على بناء الشخصية. ما أنا بالنهاية العلم اليوم موجود أونلاين وبنتابع وبندرس اللي بدنا إياه.
1: نعم.
0: إذن المدرسة، الجامعة، الكنيسة، الجامع والشارع والبيت يجب أنهم يكونوا مصدر للثقافة، مصدر للرعاية، مصدر لإدارة الغضب الداخلي. وهذه مسؤولية علينا كاملة، كيف حضرتك وكثير من مؤسساتنا الإعلامية بيحكوا بهذا الموضوع. إذن الكل لازم تكون ورشة عمل وطنية دائمة ومستمرة، إن كان ابتداء من أصغر مسؤول لأعلى مسؤول، نحكي بهذا الموضوع، لأنه الحصن، آخر حصن ما تبقى لنا نانسي، إنه نحمي حالنا بالطريقة.
1: نعم.
0: وإلا بنصير بنذبح بعضنا للأسف، والآخر الطرف الآخر بتطلع علينا. اللي بصير بشوارع، يعني بيت لحم بالآونة الأخيرة، بديش أعد يعني كم من حوادث قتل، حوادث طواش، اعتداءات، طعن، كذا للأسف. والكل بتطلع علينا وهو يعني في قمة الفرح، لأنه
1: إن هذا دام وجود القانون بيأثر، بيؤدي لهذا الشيء. طيب الشخص اللي تعرض للعنف وهو صغير ممكن يكون أكتر عرضة إنه يصبح عنيف لما يكبر مع وجود عوامل تانية بتساعد؟
0: 100%. الإنسان اللي بيكون ضعيف وتم التنمر عليه أو الاعتداء عليه وتعرض لصدمة نفسية،
1: نرجع أنه بده يحمي حاله،
0: كيف حكيتها، رح يتمرد على ذاته. كيف يتمرد على ذاته؟ أنه أنا ضعيف، ما حدا حماني، أنا رح أحمي حالي. بصير يتطلع للأسف بدونية لأمه لأبوه، انه انتو فشلتوا في دور الام والاب, اثرتوا ما قدرتوا تحموني, فعشان هيك بصير يتطول على امه وعلى ابوه. عشان هيك الشباب هلا في عالم واهليهم في عالم اخر. عشان هيك البنت ما بتحكي لامها وين راحت وين اجت وشو عملت برا, لانه انت كامي شو عملتيلي, شو سوتيلي, شو حمتيني. بناء على ذلك يتطور القاعدة الذهنية الذهبية في داخل هدول الشباب في كيفية التصرف من حالنا, يعني من نفسه. هلا كل واحد بيلاقي لإله قرين, ممكن الشاب بيشوف لإله شاب مشابه بهذا الأفكار, بتحدوا مع بعض بكونوا مجموعة اللي هي بيكون مجموعة عنفية. لما بدنا ناخذ حقنا بناخذ حقنا بإيدنا, وبتشوف الأيام هذه في شباب أو مجموعات تحصيل حقوق, تحصيل حقوق
1: كمان,
0: انه انا الي شك راجع عند نانسي, المحكمة مش رح تجيب لي, بودي هدول الشباب عندك
1: بدفع لهم
0: بدفع لهم شوي, بدل ما ادفع للمحامي 5% لا بدفع لهدول الشباب. شوفي لوين تطور الفكر العصابي والاجرامي لحتى وصلنا لهذا الموضوع. هلا بالمستقبل يعني ممكن ناس يحكوا انه بكره ممكن لجم هذا الموضوع, لا للاسف بقول من الصعوبه بمكان لجمه, لانه العنف بيولد العنف. كيف حكينا اللي اصيب اللي انقتل ابوه, اللي انقتلت اخته, اللي تم تعذيبه, اللي تم الاعتداء عليه, بفكره الثار المتوارثي عنا من 2000 سنه من الصعب بمكان انه تيجي بعد بكره تحكي له يلا سامحينه بدنا نقطه اول السطر. لا, بدي اخذ بثاري بعدين بدنا نبلش نقطه واول السطر. عشان هيك هي مساله معقده ومتراكمه زي كره الثلج, قديش بتتدحرج قديش بتكبر وقديش بصير مفعولها للاسف أكبر مع الوقت, وما يؤدي لانهيار المجتمع. وأنا بقول المجتمع منهار, ما بدنا نقول والله رح ينهار,
1: المجتمع منهار,
0: المجتمع منهار. نسبة الهجرة العالية جدا للأسف, وخصوصا ومين الناس اللي بتهاجر, الناس الضعيفة اللي بتشعر انه ما إلها حماية. أنا لما أشعر حالي, وعفوا يعني خليني أحكيها بالآونة الأخيرة, من المسيحيين قديش طلع من البلد
1: كتير.
0: وفي المقابل ممكن طلع قدهم على 3 مرات من الشباب المسلمين. مين هم اللي طلعوا اللي مش ملاقين لإلهم حماية؟ يعني أوكي المسيحيين من نقول بشعروا أنه أنا محدش حاميني, بس في الجهة المقابلة في أعداد مهولة طلعوا لأنهم بشعروا حالهم ضعاف, أنا مش محمي, ما عندي عشيرة تحميني, ما في قانون,
1: أو بيفكروا بإني أنا بدي ألاقي مستقبل لأولادي, البلد مش عمالة بتعطيني هذا المستقبل, مش شايفين مستقبل قدام أولادنا.
0: عدة عوامل, أحدهم هذا, إحنا بنحكي في عدة عوامل.
1: نعم.
0: إحدى العوامل إنه أنا مش شاعر
1: فيش ظهر إلي.
0: الحياة واللي بنسميها حتى بالدين وحتى بعلم الاجتماع, العنصر الأساسي اللي هو الجوع والأمان, إنه أنا بدي أعمل مستقبل لأولادي وأشعر بالأمان. أنا ما بدي مستقبل لأولادي بأمريكا وأنا المسدس براسي, لا ما بدي إياه. لا, أنا ممكن أفطر زيت وزعتر بس أشعر بالأمان. لذلك إحنا بنقول إنه العنصر الأساسي للهجرة, الداعي للهجرة, وعدم الشعور بالأمان مع الشعور بالجوع. يعني إحنا لو إنه إحنا جوعانين وما في رواتب, ولكن في مين يحمينا, ممكن نصمد. عشان هيك بتذكر يعني كثير من المقولات بالسابق انه على الاقل ما المطلوب من فلان وعلنتان وكذا انه بدنا نحرر البلاد, لا, حرروا ابن البلد قبل ما تحرروا البلد, حرروا الناس من خوفها, حرروا الناس من رعبها, حرروا الناس من المصيبة اللي هي عايشة فيها, وبعدين الخطوة الثانية بتسعوا لتحرير البلد, لانه بكرة راح تطلعوا حواليكم مش راح تلاقوا حدا.
1: نعم.
0: للأسف
1: لو بدنا نختصر علاج العنف بكلمة واحدة, هل بتكون الوعي, تربية, حوار, ولا الرحمة؟
0: لا,
1: وليش؟
0: الحوار. لأنه الحوار هو اللي بيبني كل ما ذكرنا, هو الحوار هو اللي بعلم التسامح, هو اللي بعلم بعطي الناس الثقافة. أنا لما أتحاور أنا وياك بتعلم منك, تتعلمي مني, بصير لما أشوفك سامحتيني بصير أسامحك, لما أشوفك رحمتيني برحمك. الحوار هو الأساس في الموضوع اللي بيبني الثقافة. كل أوروبا إذا بنطلع عليها وبناخذها كمثال ومش عيب إنه دائما بنقول أوروبا، أوروبا كانت بتعيش بهمجية وأمريكا أكبر منا 100 مرة.
1: نعم.
0: ولكن بنوا نوع من الحوار والقانون، عملوا في حضارة، عشان هيك ما حدش بتدخل بالتاني، روح يعيش بأوروبا زي ما بدك، مثل ما بيقولوا الواحد يمشي بالمشكلب بدام مش معتدي على حرية غيره، حر. هذا اللي خلقوا الحوار والقانون. فبدنا إحنا نرفع شعار القانون بس والقانون يطبق على الجميع. يجب إنه القانون يكون زي الموت، كاس على الجميع. أنا ما بعنيني مين هذا الشخص اللي قام بالجرم، أنا بطلع على الجرم وحسابه كذا كذا. إذا اطلعت للشخص اللي قام فيه معناها أنا هدمت ركن من أركان القانون، وهذا اللي بيصير للأسف. رقم 2 إنه حوار وطني، حوار عائلي ما بين الكل، ابن قرية، ابن مخيم، ابن مدينة، ابن مسؤول، غير كذا. وخلينا ننزل عن الشجرة، في عنا طبقة متنفذة هلا نانسي، يعني عايشة خلينا أقول في قصور من عاج وكذا، خلي هدول الناس برضو ينزلوا من قصورهم من عروشهم ويعيشوا مع الناس شوي، يعيشوا مع الطبقات الاجتماعية شوي، خلي الناس يشعروا إنه كلنا سواسية. للأسف إذا إحنا بنمر مثلا برام الله ولا بيت لحم ولا بالخليل بسيارات معتمة، الناس ما بيشوفونا بس انتوا شايفين الناس.
1: نعم.
0: اتقوا ربنا بالناس، هذا هو، انزلوا امشوا مع الناس، قيموا التعتيم اللي على سياراتكم، خلي الناس يوثقوا فيكم شوي.
1: برجع بقول بانه لازم يكون في قانون، لانه في ازدواجية بالتعامل ما بين الشخص لما يكون بالجهة الاخرى، بيعتمد على قانون، بيمشي على القانون، بيحترم، يعني بدخل على المنطقة الثانية بيشوف بانه ما فيها قانون، ما بيحترم، وبيمشي زي ابو زيد خاله، بيمشي وكيف ما بده لانه ما حدا رح يحاسبه. نحن بنتوخى خير إن شاء الله. كلمة أخيرة، دقيقة للمواطن اللي بيشعر بأنه في مرات أنه العنف وقاتله جواه رح يقتله، كيف بيقدر تساعده؟
0: أنا بحكي لكل مواطن بسمعنا أنه عيش بالأمل، عيش بالأمل، لأنه الأمل بربنا، مدام ربنا موجود إذن الأمل موجود. وعيش لنفسك، بمعنى عيش لنفسك أنه اطلع على الراحة في داخلك، ما تتطلع
1: متصالح مع حاله،
0: تصالح مع نفسك أكيد، ما تتطلع إنه حدا يعطيك هذه الراحة، لا. إذا أنت ارتحت مع نفسك بعيد عن العنف، فكر وانبسط بداخلك، كون على ثقة إنه هذا الانبساط وهذه الراحة رح تعدي فيها غيرك من اللي بتتعامل معاهم، وهيك ممكن تنتقل من لا واحد لواحد كلا وعلى. إنه هذه الثقافة، ثقافة التسامح، ثقافة الرحمة، تنتقل للآخرين، نحكي مع بعض بصوت واطي، ما حدا يسمع بعيد عنا. هذا السلوك بعتقد إنه ممكن على الأقل يخفف من آلام الناس اللي بتعيش الضيق والكبت، مش لأنه أنتوا ضعاف، لا، أنتوا رحمين، ما تستحوا من حالكم إنه أنتوا بتقاتلوش، لا. واللي بتطلع للثار هو الضعيف، الضعيف هو اللي بتطلع للثار، القوي اللي هو بيستنى إذا ما أخدش حقه بالأرض بأخده بالسماء.
1: نعم.
0: هذا هو الأساس. وبنتمنى طبعا الخير للجميع، وبنتمنى للقانون إنه يعم على الجميع بدون، لأنه الحامي ومظلتنا اللي إحنا كلنا نترجاها إنه تعم على الجميع اللي هو القانون
1: إن شاء الله. شكرا كتير لوجودك معنا. نشكر الدكتور توفيق سلمان، استشاري طب نفسي وأعصاب، على وجودك معنا، وإن شاء الله يكون في لقاءات تانية، وإن شاء الله تهدى النفوس وتخف حدة العنف، لعله عسى يكون في رادع لتوقيف هذا الشيء. شكرا كتير.
0: الله يخليك يا رب، ولا يهمكم.

إذن دقيقة وعي كيف نحول الخلاف من مواجهة إلى حوار. الخلاف جزء بسيط وطبيعي من حياتنا لأنه ببساطة كل إنسان له رأيه طريقته بالتفكير وتجربته الخاصة. المشكلة مش بالخلاف نفسه، المشكلة بالطريقة اللي بتتعامل فيها معه. كم مرة صار موقف بسيط بين شخصين، كلمة زادت عن حدها، نبرة صوت ارتفعت، فجأة تحول نقاش عادي لمشكلة كبيرة. مرات نحنا ما بنكون محتاجين ننتصر بالنقاش قد ما بنكون محتاجين نفهم بعض. لما تختلف مع شخص جرب توقف لحظة قبل ما ترد، اسأل نفسك هل هدفي أثبت إني صح ولا هدفي نوصل لحل؟ بدل ما نقول انت دايما تعمل هيك، ممكن نقول انا انزعجت لما صار هيك وبدي نفهم بعض اكتر. بدل الاتهام نحكي عن الشعور، بدل رفع الصوت نعطي فرصة للطرف التاني يحكي. أهم جملة ممكن نقولها وقت الخلاف، أنا فاهم إنك شايف الموضوع بطريقة مختلفة. مش معناها إن وافقنا على كل شيء، لكن معناها إن احترمنا وجود رأي آخر. تذكروا الكلمة القاسية ممكن تترك أثر طويل، لكن كلمة هادية ممكن تفتح باب للحل. فالخلاف مش هو اللي بيبعد الناس عن بعض، أحيانا الطريقة اللي مندير فيها الخلاف هي السبب. خلونا نختار الحوار بدل المواجهة، لأنه القوة الحقيقية مش إنك تغلب غيرك، القوة إنك تقدر تحافظ على العلاقة حتى وقت الاختلاف.

ومستمرين معاكم ومعلومة من حياتنا اليومية. كتير مرات بننسى أسماء بعض الأشخاص، أكيد صار معكم هالموقف، بتشوفوا شخص بتعرفوه منيح، بتعرف شكله، بتتذكروا وين شفتوه، حتى بتتذكروا قصص صارت بينكم، بس اسمه اختفى فجأة. بتصير تدور على الاسم براسك وتحاول تطلعه، بتحس بأنه قريب جدا بس مش قادر تمسكه. طب ليش هيك عم بيصير معنا؟ العلماء بيقولوا أنه أسماء الأشخاص من المعلومات اللي دماغنا بيعتبرها أقل ارتباط بالمعنى، يعني لما نتذكر شخص غالبا نربطه بوجهه، صوته، شغله أو بموقف صار بينه وبينه، أما الاسم نفسه فهو مجرد كلمة، عشان هيك أحيانا بكون أصعب جزء بنسترجعه. كمان لما نكون تحت ضغط أو توتر أو تعب، الدماغ بصير أقل قدرة على استرجاع المعلومات بسرعة، فبتصير عملية تذكر الاسم أبطأ. في سبب تاني طريف، أحيانا كل ما نحاول نتذكر الاسم بإصرار بزيد الأمر صعوبة، لأنه التوتر بشتت التركيز، وبعد دقائق فجأة بطلع الاسم لحاله ومنقول آه كان على طرف لساني. هذا الشيء طبيعي جدا بيصير مع كتير من الناس، خصوصا مع التقدم بالعمر، لكنه ما بيعني بالضرورة وجود مشكلة في الذاكرة. من أجمل النصائح لتقوية تذكر الأسماء، لما نتعرف على شخص جديد نحاول نكرر اسمه خلال الحديث ونربطه بشيء مميز عنه، لأنه الدماغ بحب الروابط والصور. يعني بالنهاية مش دايما بننسى الاسم لأنه ذاكرتنا ضعيفة، مرات لأنه الدماغ عنده ملايين المعلومات وعم بحاول يلاقي الكلمة الصحيحة في الوقت المناسب. فإذا وقف اسم شخص على طرف لسانك ما تقلق، يمكن دماغك بس عم يعمل بحث سريع.

ومنكمل معكم بقى أمثال عن شجرة الزيتون، الزيت عمود البيت، لأنه زيت الزيتون كان أساس المونة والأكل في البيوت الفلسطينية. الزيت إذا حضر الفقير استغنى، بمعنى وجود زيت الزيتون بيكفي ليصنع وجبة طيبة حتى مع أبسط المكونات مثل الزيتونة. كل ما كبرت زاد خيرها، بنحكى في الإنسان الكريم اللي بيزيد عطاء مع العمر. الزيتونة بدها صبر وبترد الخير دهر، هو مثل شعبي متداول في القرى الفلسطينية بيشير لأنه الزيتون بيحتاج سنوات حتى يثمر، لكنه بيبقى معطاء لعقود.

كل أغنية منحبها إلها قصة، يمكن موقف، يمكن صدفة، ويمكن حكاية غيرت مسيرة فنان كامل. خلونا في حلقة اليوم نفتح صفحة جديدة من حكاية أغنية. رح نحكي اليوم عن واحدة من أشهر أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في يوم في شهر في سنة. الأغنية صدرت سنة 1962، هي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار كمال الطويل، وصارت بسرعة من الأغاني اللي ارتبطت بالحب والحنين. في روايات كتيرة نقلها الناس على مر السنين بتقول إنه الأغنية استلهمت من قصة حب عاشها عبد الحليم، وإنه كلماتها بتحكي عن انتظار لقاء الحبيب بعد فراق طويل. لكن الحقيقة ما في دليل موثق بأكد إنه الأغنية انكتبت عن قصة شخصية لعبد الحليم، ومعظم هالحكايات بقيت ضمن الروايات المتداولة بين الجمهور. يمكن السر الحقيقي بنجاح الأغنية مش قصة معينة، إنما لأنها عبرت عن شعور مر في ناس كتير. مين فينا ما عد الأيام والشهور وهو مستني شخص غالي؟ لما غنى عبد الحليم في يوم في شهر في سنة، حس كل واحد إنه الأغنية بتحكي حكايته هو. يمكن لهذا السبب وبعد أكتر من 60 سنة لسه الأغنية حاضرة بقلوب الناس، ولسه أول كلمة منها كفيلة ترجعنا لذكريات أو تخلي ابتسامة أو دمعة تطل بدون استئذان. وهيك منكتشف إنه بعض الأغاني ما بتعيش لأنها قديمة، بتعيش لأنها صادقة ولأنها بتحكي عن مشاعر ما إلها تاريخ انتهاء.

بلكي في ناس بتحب تسمع هاي الأغاني. هلا بتقدروا تتواصلوا معنا أو تبعتونا على صفحة الراديو إذا بتحبوا تسمعوا أغاني قديمة يعني من الزمن. واتساب أوكي واتساب الراديو بالأغاني القديمة والزمن الجميل. في ناس بتحب تسمع يا نزار إذا أنت بتحبش شعرتك إنك نمت أنت.

رح ننتقل للخطوة الثانية واللي اسمها كلمة إلها حكاية. ومن وين اجت كلمة الدكان؟ نروح على الدكان، جينا من الدكان، اشترينا من الدكان. عمركم فكرتوا انتوا داخلين على دكان تشتروا خبز او قهوة او شغلة صغيرة، ليش اسمه دكان؟ ومن وين اجت هالكلمة اللي صارت جزء من حياتنا اليومية؟ كلمة دكان لها قصة قديمة، وأصلها برجع للغة الفارسية من كلمة كانت تستخدم لوصف المكان الصغير اللي بيجلس فيه البياع وبعرض بضاعته. زمان ما كان في محلات كبيرة ولا مراكز تسوق مثل اليوم. كان التاجر بيفتح المحل الصغير، بحط بضاعته قدامه وبقعد على مكان مرتفع شوي، ومع الوقت صار هالمكان معروف باسم الدكان، وانتشرت الكلمة ببلاد الشام والعراق ومناطق كتيرة، وصارت تعني المحل الصغير اللي منشتري منه احتياجاتنا اليومية. بس الدكان زمان ما كان بس محل للبيع والشراء، كان حكاية لحاله، كان مكان تجمع أهل الحارة، فيه بتنقل الأخبار وبتنحكى القصص، وصاحب الدكان كان بيعرف الناس واحد واحد وبيعرف شو بدهم قبل ما يطلبوا. سوبر ماركت اليوم، مين فينا ما بتذكر دكان الحارة؟ الطفل اللي بيروح معه مصروف الصغير يشتري حلوى، وصاحب الدكان اللي بعطيه مرات قطعة زيادة كرمال عيونه، والدفتر الصغير اللي كان بيسجل فيه حسابات الناس على الثقة والمحبة. عشان هيك لما نحكي عن كلمة دكان نحن مش بنحكي عن محل، بنحكي عن زمن كانت فيه العلاقات أقرب والحارة كانت مثل العيلة الكبيرة، لأنه بعض الكلمات إلها عمر، إلها ريحة وإلها حكاية.

0: وفي حلقة اليوم رح نميل ونسمع حكاية مدينة نابلس، مدينة الجبلين وريحة التاريخ.
1: ميل على بلدي لتشوف كيف البحر.
0: لما تمشي في حارات نابلس القديمة بتحس انك مش بس ماشي بين شوارع وحجارة، بتحس بانك ماشي بين حكايات عمرها الاف السنين. نابلس المدينة اللي تربعت بين جبل عبال وجبل جرزيم واللي أهلها بسموها مدينة الجبلين. موقعها المميز خلاها من زمان محطة مهمة للتجارة ومكان بيجمع الناس والقوافل اللي كانت تمر من خلالها. اسم نابلس له حكاية كمان، ففي العهد الروماني كان اسمها نيابوليس ومعناها المدينة الجديدة، ومع مرور الزمن تغير الاسم وصار نابلس اللي منعرفها اليوم. بس نابلس مش بس تاريخ واسم، إلها ريحة وصوت وطعم. إلها ريحة الصابون النابلسي اللي انعمل من زيت الزيتون، حرفة قديمة تورثها الناس جيل بعد جيل. كان الصابون يطلع من مصانع قديمة وينحط لحتى ينشف وبعدين يوصل للبيوت، وهو بيحمل معه حكاية مدينة كاملة. إلها طعم الكنافة النابلسية الحلوة اللي صار اسمها مرتبط باسم المدينة. كتير ناس لما يسمعوا كلمة نابلس أول شي بخطر ببالهم صحن كنافة سخنة، جبنة دايبة وريحة بتفتح النفس. أما البلدة القديمة فهي قصة لحالها، أزقة ضيقة، بيوت حجرية، أسواق قديمة وحمامات وخانات، بتحكي عن أيام كان فيها الناس بيعرفوا بعض. والدكان مش بس مكان للبيع، كان مكان للمة والأخبار والحكايات. ونابلس كمان مدينة العيون والينابيع والخضرة اللي حطت فيها، لهيك ضلت مدينة نابضة بالحياة. أهل نابلس انعرفوا من زمان بالكرم والتجارة والصناعة وبالحفاظ على عاداتهم وتراثهم. كانوا بيقولوا البلد مش بس حجارة، البلد ناس وذكريات وحكايات. ويمكن أجمل ما في نابلس إنها مدينة كل ما زرتها اكتشفت فيها حكاية جديدة، حكاية مكتوبة على حجر قديم أو مخباية في رائحة الصابون أو موجودة بصحن كنافة تشاركها الناس بمحبة. نابلس مش بس مدينة، نابلس حكاية بتضل تنحكى من جيل لجيل.

0: وبهيك وصلنا لنهاية رحلتنا لليوم. بتمنى نكون زرنا فكرة حلوة أو تركنا أثر بسيط في يومكم. خليكم دايما بخير وخلوا الأمل عنوانكم. نلقاكم في حلقة جديدة. صباحكم أجمل.
1: أرضك أرض النصر ورجالك ثور.
0: كنت معكم موعدة ومقدمة البرنامج نانسى عطلة ورفقني من الهندسة الإذاعية نزار النجار. تسلم إيدك. لقاء تاني متجدد يوم الاثنين الجاي بإذن الله من الساعة 11 للساعة 1. والتواصل دائما عبر أثير موال على 101.7 FM. ويسعد أوقاتكم.

0: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.
1: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا.
2: للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس

0: نقلا للأحداث المحلية.
1: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
0: متابعة لهموم المواطن
1: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مطرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا كرفناكوا.
0: آخر الأخبار والتطورات
2: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
0: المواجهة المباشرة في طرح القضية
1: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
0: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: قبل 40 سنة حاول موسى تخليص الشعب بذكائه وكبريائه، ولكنه فشل، واضطر الله أن يأخذه جانبا إلى الصحراء في تدريب خاص ليجعله ملائما للمهمة. هناك تعلم كم هو ضعيف وكم أنه لا يستطيع تخليص الشعب بمجهوده الذاتي. تعال بنا نرى ماذا حصل مع نبي الله موسى.
2: أحبائي المستمعين، أسعدتم على الخير والمحبة. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه كلمة الله على التوالي. أذكرك يا إلهي كلما لاح نجم في السماء، أو بان شهب في الفضاء، وحتى انتهاوت النجوم وتساقطت الشهب، أو أظلمت السماء واسود الفضاء. أذكرك يا إلهي أذكرك، فيغمر نفس الضياء. أذكرك يا إلهي كلما طلعت شمس النهار، أو طير في الأفق طار، وحتى إن غابت الشمس واختفت الأطيار، أو تهالك النهار والطير ما طار. أذكرك يا إلهي أذكرك، فأنت ربي ذو البهاء. أذكرك يا إلهي كلما تقوت ذراعي، أو اعتز بالحق باعي، وحتى وإن فنيت القوة وعز الحق ضاع، فضعفت الذراع وقصر الباع. أذكرك يا إلهي أذكرك، فأنت ربي في العلاء. صديقي، ما أجمل الشركة السرية مع الله، حين نتذلل بالصلاة والدموع من أجل الخطاة الهالكين. هذا هو مخاض النفس الحقيقي. أتريد أن ترى ثمارا غير عادية أخي المستمع؟ هذا ممكن جدا لو أن صلتك بالله كانت غير عادية. إننا نقرأ في تواريخ حياة آبائنا الذين نجحوا نجاحا باهرا في خدمة الرب عن الساعات الطويلة التي كانوا يقضونها في الشركة مع الله وهم جاثين على ركبهم. نقرأ عن دموعهم وجهادهم، لذلك نجحوا فيما فشلنا نحن فيه. كل رجال الله الذين صاروا أبطالا وانتصروا كانوا رجال صلاة. آهن يا صديقي، ما أقل أولئك الذين يجدون الوقت للصلاة والشركة مع الله. إننا نجد وقتا لكل شيء آخر ما عدا الصلاة. نجد الوقت للأكل والشرب واللبس وقراءة الجرائد اليومية والقصص، لزيارة الأصدقاء، نعم لكل أمر تحت الشمس وقت ما عدا الصلاة. ألم تسمع عن تلك القديسة سوزانا ويسلي التي كانت أما ل19 ابنا، ومع ذلك فقد استطاعت أن تجد وقتا للشركة مع الله بانتظام لمدة ساعة كل يوم بلا استثناء؟ آهن يا صديقي، إن المسألة ليست عدم وجود الوقت، إنما مسألة عدم اهتمام. ليتنا نتعلم كيف نصلي ونجاهد ونغلب، فنصير جبابرة بأس في الصلاة. أحلى الأوقات أرجوها لكم مع الأخ سهيل موسى، وهذه الدراسة الجديدة في سفر الخروج.
1: ها لقاء آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم أحبة مشواري. ما زلنا نواصل تأملاتنا في سفر الخروج، حيث انتهينا المرة الماضية من التأمل في الأصحاح الثاني منه. كانت أول 40 سنة من حياة موسى قد قضاها في بلاط فرعون، تربى وتدرب كواحد من المصريين، والشيء الذي كان يعوزه هو كيف يخدم الله. كل التدريب الذي تلقاه موسى في مصر لم يؤهله لتخليص الشعب من العبودية. حاول مرة أن ينقذ واحدا من أبناء جنسه الذي كان يعامل بقسوة من أحد المصريين، فقام وقتل المصري. لم يدرك أنه تحرك بوقت مبكر 40 سنة عن مخطط الله. من أجل ذلك قام الله بإبعاده إلى الصحراء. يذهب موسى إلى صحراء مديان، وفي الصحراء ستبدأ الاستعدادات ليكون مخلص الشعب من عبودية مصر. يتزوج من صفورة ابنة كاهن مديان وينجب منها ابنين. كان الله يعد العدة لتخليص الشعب من العبودية، وكان موسى هو المختار من الله لخلاص الشعب. لم يكن هناك ما يجذب في الشعب القديم، لكن الله سمع صراخهم. ولا يوجد شيء فينا يحب أو يدعو الله لتخليصنا. لقد أبرم الله عهدا مع الآباء والتزم به لخلاص الشعب، وهو قد وافق على منح الخلاص لكل من يؤمن بالمسيح. النعمة هي المحبة العاملة. لقد خلصنا بالنعمة وبمحبته وفر لنا الفداء. مجدا لله. نواصل اليوم تأملاتنا في سفر الخروج بالإصحاح الثالث منه. هل 40 سنة لموسى في صحراء مديان توشك على الانتهاء؟ كانت تلك الفترة مدرسة ودروسا في حياته، حضره الله فيها لإخراج الشعب من العبودية. إن الرب من حكمته ورحمته وأمانته وارى عبده عن عيون البشر وأفكارهم لكي يدربه سرا تحت عنايته المباشرة، وكان هذا التدريب لازما لموسى. صحيح أنه صرف 40 سنة في بيت فرعون، قضاها في المفيد والنافع، ولكنها لا تحسب شيئا بالمقابلة مع المدة التي قضاها في البرية. لا يوجد شيء يعوض عن دخول مدرسة الله التهذيبية، فكل حكمة المصريين لم تكن كافية ليصبح موسى أهلا للخدمة التي كانت معدة له. فعلا إن الإنسان الذي يربيه الله يكون أسمى تربية من أي إنسان يربيه آخر، بل ليس في طاقة البشر أن يهيئوا آنية واحدة لخدمة الله. سنرى في هذا الإصحاح دعوة الله لموسى في العليقة المحترقة، حيث كشف الله عن نفسه لموسى باسم جديد، وسنرى كيف كان رد فعل موسى ثم توكيله من قبل الله.
3: نقرأ الآن من هذا الأصحاح الثالث الأعداد 10 الأولى. تفضلي يا ميسون.
2: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد من نار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم. إني علمت أوجاعهم، فنزلت لإنقذهم من أيدي المصريين، وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيق التي يضايقهم بها المصريون، فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر.
1: موسى ينزل من قصر مصر إلى ما وراء البرية ليرعى الأغنام، الأمر الذي كان رجسا عند المصريين. صديقي المستمع، ليعطيك الرب أن تختبر في نفسك معنى وراء البرية، ذلك الموضع المقدس الذي فيه تتخلى عن الطبيعة وترفضها، فلا يتمجد سوى الله وحده. هناك ترى الأمور على حقيقتها، هناك يصبح حكم القلب على الأمور صحيحا بعيدا عن تأثيرات مصر التي ترمز إلى العالم. هناك لا يسمع إلا صوت الله، ولا يرى إلا نور طلعته، ولا تقبل غير أفكاره. هذا هو المكان الذي ينبغي أن نذهب إليه لكي نتأهل للخدمة. صدقني يا أخي، إن الوقت الذي يصرف مع الله مهما طال لا يضيع عبثا. كان موسى ينظر إلى العليقة وهي شجيرة صغيرة كثيفة الأغصان ليرى لماذا كانت تشتعل ولا تحترق، وهذا يمثل لنا منظر الشعب القديم في مصر دون أن يحترق أو يفنى، لأن الله كان معهم، ولم يكن ملاك الرب سوى شخص الرب يسوع المسيح قبل التجسد بدون أدنى شك. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر، ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. كان الله يريد أن يعمل على آداب موسى، فبالرغم من وجوده في قصر فرعون إلا أنه لم يتعلم أن يخلع نعليه في محضر الله القدوس. كان الله يعلمه درسا كبيرا عن قداسته، وهو درس لنا اليوم أيضا يا صديقي. إذا كان الرب في وسطنا اليوم، فإنه لا يليق به أي دنس، لا من حيث المبدأ ولا من حيث التصرف. يا ليت كل واحد منا يتعلم الاقتراب إلى بيت الله بكل قداسة. لم يتطلع موسى إلى الله، لو نظر فإنه سيرى إعلان الله العظيم المسيح في هيئة بشرية. فعلا كما قال يوحنا في إنجيله: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. الطريقة الوحيدة التي نعرف بها الله هي من خلال الرب يسوع المسيح. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. صديقي، عندما يفتدي الله فإنه يفتدي من شيء إلى شيء آخر. لقد خلصنا من الخطية وأتى بنا إلى القداسة والسماء. ويشرح الرسول بولس هذه الفكرة في رسالته إلى أهل أفسس الإصحاح الثاني: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. لقد رفعنا الله وأعطانا مركزا في المسيح، وإذا كنت قد قبلت خلاص المسيح فأنت مخلص بالتمام وإلى الأبد لأنك في المسيح. لقد أخرجت من آدم ووضعت في المسيح، لقد أخرجت من الموت إلى الحياة، من الظلمة إلى النور، من الجحيم إلى السماء. هذا هو الفداء من شيء إلى شيء آخر. قال الله: سآخذ الشعب من أرض العبودية إلى الأرض الجيدة. هذا هو خلاص الله، هذا هو الفداء. فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر.
4: هل لاحظت ماذا حصل لموسى؟ قبل 40 سنة حاول تخليص الشعب بذكائه وكبريائه، قتل المصري وخلص واحدا من أبناء جنسه. اعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى لتحرير الشعب، ولكنه اكتشف عكس ذلك، واضطر الله أن يأخذه جانبا إلى الصحراء في تدريب خاص ليجعله ملائما للمهمة. هناك تعلم كم هو ضعيف وأنه لا يستطيع تخليص الشعب بمجهوده الذاتي. شتان بين إنسان يندفع من نفسه للخدمة وإنسان يرسله الله نفسه. الله هو الذي يدرب وهو الذي يرسل، وهذا ما يجب أن يفهمه كل الذين يقصدون الخروج لتأدية خدمة الله أو شهادة للمسيح. يا ليت هذه الدروس تنقش على صفحات قلوبنا لكي تكون كل خدمة بأمر من السيد وبمصادقة منه.
3: نقرأ الآن من العدد 11 من الأصحاح الثالث وحتى نهاية الأصحاح.
2: فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك. حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله أبائكم أرسلني إليكم. فإذ قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهي الذي أهي. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهي أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوى إله أبائكم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد، وهذا ذكري إلى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم: الرب إله أبائكم، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا: إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت: أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له: الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا، ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم، وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين.
4: فعلا إن الإنسان الذي يخرج للخدمة بدون أمر الله لابد أن يتولد فيه التردد حتى إذا أرسله الله للخدمة فيما بعد. يقول موسى للرب: من أنا؟ لا أستطيع أن أقوم بما تطلب مني. لا شك أن موسى قد تعلم شيئا كثيرا منذ أن ضرب ذلك المصري، لقد نما في معرفة نفسه، لذلك أصبح عديم الثقة في ذاته، لا يرتكن على نفسه في شيء. صديقي، الآن فقط يمكن لله أن يستخدم موسى. هذه طريقة الله في تدريب الناس في الوقت الذي يرى الإنسان نفسه ضعيفا، فحينئذ يستخدمه الله بقوة الله، والأمثلة كثيرة على ذلك. داود قبل أن يصبح ملكا مرره الله بضيقات وضعف وهروب، كذلك إيليا النبي قبل أن يقف أمام الملك أخاب بكل شجاعة مر بظروف جعلته يرى أنه لا شيء وأن الله كل شيء. أما بولس فيصيغها لنا على النحو التالي: لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. قد تبدو العبارة متناقضة، ولكن هذا ما كان الله يعلمه لموسى. عندما أدرك موسى أنه لا يستطيع أن يخلص الشعب بل أن الله يفعل ذلك من خلاله، كان الله عندها مستعدا لاستخدامه. كثيرون منا اليوم لا يستخدمهم الله لأننا نظن أننا أقوياء في أنفسنا. هل فكرت في ذلك مستمعي؟ لا يمكن لله أن يستخدمنا عندما نكون أقوياء، بل الضعف يجب أن يصبح قوة. قال بولس: بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء. أدرك موسى وبولس أن الله يعمل من خلالهم فقط عندما يكونون ضعفاء. من المدهش حقا أن يعمل الله من خلال آنية ضعيفة. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله أبائكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ السؤال الذي طرحه موسى طبيعي، كل منا يمكن أن يطرحه، وما أكثر أسئلة القلب البشري. خاف موسى من عدم تقبل الشعب له، لم يعرف كيف سيشرح الله لهم، لم يعرف كيف سيأخذ الشعب إلى جبل الله. والآن لاحظ ماذا كان جواب الله: أهي الذي أهي. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهي أرسلني إليكم. أهي الذي أهي، أو أنا هو الذي أنا هو. في الواقع كلمة أهي تترجم إلى يهوه. في سفر التكوين الله هو الخالق، واسمه إلهيم، الله القدير الكائن بذاته. وهذا الإله الذي كشف عن اسم جديد له يهوه هو نفسه الذي يرسل موسى لخلاص الشعب. يقول المزمور 135: يا رب اسمك إلى الدهر، يا رب ذكرك إلى دور فدور. تصور مستمعي أن كلمة الرب في هذه الآية يمكن أن تترجم أهي أو يهوه. هذا الاسم يحكي أن الله كائن، وهو تماما كما يقول عن نفسه. في أهي أو أنا هو كل الكمال وكل الجمال الإلهي بما يفوق حد التعبير، وكل مؤمن يجد في ذلك الاسم سد كل إعوازه الروحية مهما كانت، لأنه يستطيع بالإيمان أن يضع ما يحتاج إليه بعد كلمتي أنا هو، فيجد كل شيء في الرب يسوع. والآن أتى الوقت لتتميم وعد يوسف كما جاء في الإصحاح الأخير من التكوين: الله سيفتقدكم. لقد ظهر الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهذا الإله نفسه على وشك أن يرسل موسى للشعب، والوسيلة هي كما قرأنا في الآيات السابقة. لقد أعطى الله لموسى مخطط العمل والمسار الذي يجب أن يتبعه. كان عليه أن يخبر شيوخ الشعب عن خطة الله لخلاصهم، ومن ثم يذهب وإياهم إلى فرعون ويطلبون منه أن يسمح لهم بالقيام برحلة في البرية لمدة 3 أيام ليقدموا ذبائح لإلههم كأمة. كان القصد ألا يخبر فرعون مرة واحدة لئلا يرفض. أخبر الله موسى أن فرعون سيرفض إطلاق الشعب، وهذا سيفتح الباب أمام الله لمحاربة آلهة المصريين. وبعد هذه المعارك سيستمر فرعون في رفضه لإطلاق الشعب. عندها يرسل الله أوبئة تجعل فرعون يغير رأيه ويطلق الشعب من مصر. كان لله خطة لخلاص الشعب، وهو سيخلصهم فعلا. وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلبوا كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. هذه ليست سرقة، وإنما استرداد حقوق قد سلبت لمئات السنين. كان الله يرأف بشعبه ويهتم بهم.
1: هذا يأتي بنا إلى الأصحاح الرابع من الخروج،
3: يخبرنا هذا الأصحاح عن عودة موسى إلى مصر وعن الطريقة العجيبة التي يتعامل بها الله مع شكوكه. كان لدى موسى أسئلة كثيرة في فكره، ولكن كان لدى الله جواب شاف على كل اعتراض. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات الأربع الأولى فقط من هذا الأصحاح الرابع.
2: فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: طرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وأمسك بذنبها. فمد يده وأمسك به فصارت عصا في يده.
4: قدم موسى عدة اعتراضات على أخذه المهمة. ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. حقا ما أصعب الاعتماد على الله لدى الإنسان الطبيعي. فنجد أن القلب البشري يعتمد على الخيط الرفيع الذي تبصره العين، بينما يغض الطرف عن صخر الدهور الذي لا يرى. في الأيام التالية كان موسى سيستخدم العصا بطرق مختلفة، كانت ستصبح شارة سلطته وشهادة للشعب وللمصريين عن حضور الله مع موسى، كما أنها ستصبح مصدر قوة له. عندما رمى موسى العصا إلى الأرض أضحت حية. لاحظ أنه لا توجد قوة في العصا، إنها مجرد أداة يمكن للشيطان أن يستخدمها كما يستخدمها الله. دعني أوضح، المال الذي تملكه يمكن أن يستخدم لفعل الشر والجريمة، كما ويمكن استخدامه لعمل الخير ومصلحة الناس. من هنا فإن العصا عندما وضعت فقط في يد رجل الله أمكن استخدامها لمجد الله. هذا هو الدرس الذي نتعلمه هنا. بالاختصار، أي شيء يستعمله الله مهما كان ضعيفا أو عاجزا فهو كاف لإجراء العظائم. كثيرون يا صديقي يعتقدون أن التلفزيون والراديو من الشيطان. كما قلت، هذه كلها تستخدم إما للشيطان أو لمجد الله. الأمر منوط بك. هل تعرف إلى أي مدى يستخدم الراديو لنقل أخبار الإنجيل المفرحة؟ إذا كنت تستمع إلينا كل يوم فأنت تعرف حتما.
3: أترى؟ لكل سيف حدان، حد يجرح وحد يضمد. سأتوقف عند هذا الحد صديقي على أن أتابع ما حصل مع موسى في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء والرب معك.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
5: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد

0: في الانتظار حديث البلد مع عثمان صلاح.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت
2: لا
3: شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: راديو موال

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر الأثير. ما بين الحديث عن الحرب، عودة الأوضاع الميدانية المتهورة، الحديث أيضا عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن وقف هذه الحرب، انعكاسات كل شيء، يعني كل الأشياء على الساحة الفلسطينية اليوم الأمور مخربطة لدرجة أن الكل مش عارف شو اللي بيصير في المنطقة، العالم كمان متخربط.

0: حتى أخلاقيا. العالم اليوم في أسوأ وضع له، يعني معظم دول العالم اليوم بتعاني، والفقراء هم من يدفعون ضريبة هذا العالم. إذا واحد فقير حدث معه أي شيء في الوطن، ما حدش بذكره ولا حد أصلا بيعلق على الموضوع. لكن إذا واحد جباته مليانات ومعبى فلوس، حتى اللي ما بيعرفه بتضامن معه. سبحان الله، يعني كيف النفوس تتغير بذكر الفلوس، حتى لو مش مستفيدين منه ماديا. يوم تسمع الإنسان غني ومعه فلوس، الكل بيدافع عنه، شو السبب؟ ما بنعرف. بجوز الناس بتحب الناس اللي معها مصاري، بيحبوا الأغنياء. عشان هيك الإنسان يوم يدخل على البنك بيدخل باحترام، بهدوء، بقف على الدور بنتظر الرقم، بيجلس. لكن يوم يروح على دور العبادة، يعني بصير يحكي بصوت عالي وما بيلتزمش لا بهدوء ولا بصمت ولا بأي شيء. فبشعر كثير هذا العالم إن اليوم أصبح للمال هيبة، للناس الأغنياء أصبح اليوم لهم هيبة. حتى هؤلاء يعني لو لم يكونوا يعني متعلمين أو مثقفين، أي واحد غني بقف وبلش يحكي الكل بسمع له. بينما الإنسان الفقير حتى لو معاه درجة الدكتوراه، إذا بدأ يتحدث الكل بيحاول يقاطعه. الناس بترتاح في معاملاتها مع الناس اللي معهم فلوس، بس الفلوس مش كل شيء. صدقوني الفلوس ما هي كل شيء في هذا العالم. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن، لكل من انضم إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية. ونذكر أننا على هوا موال ضمن هذه المساحة المفتوحة على مدار 90 دقيقة القادمة، نستمع إليكم وتستمعون إلينا ضمن حديث البلد. اليوم الحديث بشكل كبير عن عودة القصف الأمريكي والضربات الأمريكية، عادت من جديد على إيران. وكل ساعة بنسمع بيان للجيش الأمريكي، بدأ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران في الساعة 6 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 10 صباحا بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها على منصة إكس، الضربات هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية التي تستخدمها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. يعني الضربات الأمريكية متواصلة وما توقفت، يعني مستمرة. والحديث عن حرب وما إلى ذلك، يعني هذا الموضوع أصبح اليوم شيء اعتيادي والكل بيتحدث فيه، كأنه أصبح اليوم شيء طبيعي أيضا ضمن المنظومة العالمية. يعني العالم كله بتقبل أي خبر. اليوم عادت الحرب، ما عادتش الحرب، قصفوا ما قصفوا، تبقى الأمور على حالها، وكأن الأمر لا يعني المواطن الفلسطيني. خلينا نروح لأول اتصال. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ عثمان.
0: مساء الخيرات.
1: أم عيسى معك.
0: الله يسعد مساك يا أم عيسى.
1: كيف حالك يا غالي؟
0: الله يحفظك يا رب ويعطيك الصحة.
1: مشكلة وشكوى أو ما بعرف شو بتسموها.
0: اتفضلي.
1: إحنا ساكنين داخل مجمع، والمجمع عندنا كليات وحول داري مغمورة بالنفايات، وفي صور وديناها على وحكينا لكل المجموعات، حكينا لكل الأشخاص البلدية إنه يجوا يشوفوا وضعنا، وضع دارنا كيف إحنا عايشين. بعيد عنك كلاب ميتة، فطايس، جرذين، أفاعي، حرائق، إشي مكرف، رائحات، مقدرش نفتح شبابيك دورنا.
0: نعم، هاي المنطقة اللي حوالين المجمع.
1: نعم نعم.
0: طب شو السبب؟ مين اللي بيرمي فيها هاي النفايات؟
1: الحاويات المجمع.

0: اللي فوق المجمع الأوتيلات من زمان هاي المشكلة. في يوم من الأيام حكيت معك وحكينا مع الطويل وأعطانا وقت ونظفنا كل الحبايل تعونوا، لكن عود رجع نفس الإشي. فإحنا من ناشدكم ومن نازك يا أستاذ عثمان تشتغل لنا في الموضوع.
1: نعم أنا مستغرب يعني. نعم تفضلي.
0: وبعدين أستاذ عثمان.
1: نعم
0: أستاذ عثمان.
1: نعم سامعك عيسى تفضلي.
0: وبعدين في عنا إحنا نسوان في الحارة فوق 60 والثانية 70، وعنا مريض اللي فينا شره وكلنا مرضى، عنا الركب عنا مفاصلنا مركبات وتركيب وكلنا بنمشي على العصي. الطريق اللي بننزل منها كلها حجار، ما بنقدر نمشي، السيارة ما بتقدر تنزل تاخذنا من باب دورنا تحت، في درجة 70 درجة إذا طلعنا عند حضانة الترسل فصعب علينا. من ناشد البلدية إنهم يجوا يكشفوا على هذا الوضع ويصلحونا الإشي، لأنه هذا حقوق البلدية وأرض البلدية، ما بنقدر إحنا نسوي أي شيء إلا بوجود البلدية. وإحنا من ناشدهم دار معمر بالذات إنهم يجوا يلقوا نظرة علينا وعلى وضعنا المأساوي. منقدرش لا نطلع درج ولا ننزل على الشارع عند المجمع السيارات، ما في سيارة بتقدر تدخل تاخذنا، وبننزل مشي وضعنا زفت.
1: نعم طب انتوا تواصلتوا مع البلدية معيسة؟
0: نعم مع كلياتهم.
1: وشو بيحكوا لكل بلدية؟
0: إلنا شهر ونص ابني حكى مع كليات الشباب في البلدية، واليوم مع رئيس البلدية حكينا مع كليات أبو جورج وأبو جاد وأبو كليات الأباء. بدنا الحين ربنا السماء وهو اللي يتدخل، وهيوتك أنت أستاذ يتدخل في الموضوع. رجاء من ناشدة من نسوان عجزات ركبهن مهترية، مرت عمو لجوزي بطلت تقدر تنام في دارها، حطولها كرفانة عشان يجريها بلاتين، وأنا نفس الإشي بمشيش إلا بالعصاية وبالعكازات. نعم. ويلا يلا نقدر نمشي.
1: نعم يعني أنتوا بتطالبوا بعمل درج ولا شو بتكون بالضبط يا معيسة؟
0: تنظيف الطريق تنظيف الطريق وحول بيوتنا وسوولنا مدة يمدونا الطريق اللي تقدر سيارة توصل باب دورنا أو يصلحونا إياها.
1: نعم أنا شاهدت الصور حقيقة، يعني الصور مش طبيعية، يعني المنطقة
0: سلم لسانك وسلم عينيك.
1: نعم يعني كأن المنطقة غير مسكونة أو منطقة مهجورة.
0: وشوف دارنا كيف جاية بين الشجر والهباش والحي المرقطة تبقى على باب شباكي.
1: نعم يعني هاي المشكلة ربما بحاجة إنها هاي الأرض تبع للبلدية بيت لحم؟
0: لا لدار الطويل،
1: يعني هاي ملك خاص.
0: نعم وهو إنسان متعاون وإذا طلبوا منه البلدية ينظفوا ويقيموا ما عندوش أي مانع.
1: نعم
0: وإحنا باب دورنا لازم يتسوى، عندنا سلفي مريض كانسر، نسوان عندنا، في عندنا أطفال.
1: نعم
0: بيقدروش يصلوا سيارات أهلهم إلا يحملوهم أهلهم.
1: نعم.
0: وإحنا ما بنقدر نروح ولا نيجي إلا إذا أولادنا بمسكودينا تنطلع تنمشي باب الدور. سيارة ابني بعيدة عن داري بجوز 50 كيلو، 50 كيلو، 50-60 100 كيلو، 100 متر.
1: 100 متر
0: يعني بعيدة الطريق، وبننزل درج وبنطلع الدرج وبنقدرش نطلع، مأساة دارنا حارتنا.
1: نعم هاي الملاحظة رح نوجهها لبلدية بيت لحم ورح يكون في رد إن شاء الله يا معيسة، ولا يهمك.
0: وبدنا يجوا يكشفوا مش كلام.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: وبأسرع وقت، الدنيا صيف، حياية الفراخ. نعم. رائح الفصائص بعيد عنك، تيجي تشوف الكلاب الميتة حول الدور.
1: نعم نعم
0: ورجاء أن أشكرك على استماعك لهاي المناشدة.
1: ولا يهمك معيسى،
0: الله يكون بارك الله فيك أستاذ عثمان،
1: الله يكون معك. شكرا شكرا كثير.
0: كل الاحترام.
1: شكرا كثير. بنحاول نتواصل حقيقة مع الدكتور يوسف مسلم مدير قسم الصحة في بلدية بيت لحم، بنحاول هيك نعرف شو اللي بصير بالضبط. و يعني وإن شاء الله أنا بكون في، أنا يعني بتمنى كمان إذا في متطوعين، يعني في عنا اليوم مخيمات كشفية ومخيمات صيفية وفي عنا كذا وكذا، يعني هاي المنطقة بحاجة إلى تنظيفها وترتيبها وما بعرف هاي المنطقة هي تعتبر قلب بيت لحم يعني منطقة المجمع ومحيط مجمع المركزي، فالمفروض أنها تكون هاي المنطقة نظيفة ومنطقة مرتبة ومنطقة حتى السائح إذا تطلع من شباك المجمع ما يشاهد هاي المناظر اللي بتدل إن هالمنطقة ربما مهجورة منذ سنوات طويلة. حقيقة حتى اللحظة مش قادرين نتواصل مع مدير قسم الصحة في بلدية بيت لحم لإيصال الرسالة. إن شاء الله إن هالرسالة بتصل وإن شاء الله إن بيتم الرد على هذه الرسالة، لأن بالفعل هي مشكلة كبيرة. فالشباب في البلدية بتواصلوا معي تمعن على الهواء بقول هاي منطقة خاصة وملك خاص وما إلى ذلك. رامي بقول هسه بكونوا نايمين. رامي أبو كف الله يسعد مساك. أبو خالد خلاوي شكرا كثير للجميع، لكن بالفعل هي مشكلة بحاجة الوقوف عندها وبحاجة بالفعل إن يتم العمل عليها. وحلو كثير إذا في متطوعين يا أخوان، يعني إذا كانت أرض يعني ملك خاص لكنها بتهم الجميع إن يكون بالفعل في دعوة لعمل تطوعي في هذه المنطقة، تنظيفها ترتيبها عمل اللازم. هذا إذا بلدية بيت لحم تنصلت من مسؤولية تنظيفها. مساء الخير، مساء المحبة للجميع. وخلينا نزار نذكر بأرقام التواصل، أرقام راديو موال حتى نتمكن من الوصول إلى الضيوف تباعا.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
1: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة للجميع، وبنوجه دائما تحيات المحبة لكل الأصدقاء. حلو كثير فكرة العمل يعني الجماعي، العمل التطوع، العمل من أجل خدمة المجتمع. هذا العمل كان في الماضي يعني شيء مقدس، يعني عندما نشاهد أي شيء بحاجة إلى المساعدة الكل يلبي المساعدة. يعني منطقة بتكون حيوية محيطة بمجمع رئيسي يقع في قلب مدينة بيت لحم، بيكون حول هذا المجمع هذه المناظر وهي الأمور، الكل يعني بيعرب عن أسفه لوجود هذه المنطقة. طبعا للأسف الشديد بنتمنى بالفعل أن يكون في هناك اهتمام من قبل الجميع بهذه الأمور. حابين نمسي على أخونا مراد عمية الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أخونا أبو بدر الله يسعد مساك. رنا نصار بيقول عملوها حديقة عامة وقعدات خضراء، هاي ملك خاص الأرض، ملك خاص وليست ملك للبلدية، لكن هي تقع يعني في قلب المدينة وفي منطقة حيوية جدا، والمفروض كمان البلدية إذا ما بدها تنظف أنها تجبر صاحب الأرض على تنظيفها.

0: تحيات المحبة دائما ننقلها للجميع، مسيكم دائما بالخيرات والمسرات. أم محمد بتقول برسالتها: في حديث شريف: الصاحب الخير خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، وحامل الخير خير من الساكت، والساكت خير من حامل الشر. طابت أوقاتكم بكل خير. شكرا لمحمد. أم الوليد: الله يمسيكم دائما بالخير والمحبة. موسى أبو بسمة: يسعد هالمساء. هل النصار: مساء الخير. ميدي فؤاد: خير، مساء الخيرات، بتمسي علينا من الهندوراس. الهندوراس. محمد الصلاحات: أبو كامل يسعد مساك أبو قصي الغالي، مني ومن طاقم شركة منجرة الأمل للموبيليا والمطبخ، أحلى مساء، يسعد مساكم. وكمان بنمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا: نضال صلاح التعمري، يسعد هالمساء الحلو أخوي النضال، ودائما مساء الخير للجميع. بعد احتجاج أمريكي تم نقله إلى إسرائيل، تم رفع القيود المفروضة على هبوط طائرات التزود بالوقود العسكرية الأمريكية في مطار بن غوريون اليوم. وبحسب معلومات نقلتها قناة كان الإسرائيلية، أصدرت هيئة المطارات الإسرائيلية صباح اليوم قرارا يسمح لطائرات التزود بالوقود بالهبوط في مطار بن غوريون إلى وحدات مراقبة الحركة الجوية. ويتعارض هذا القرار مع توجيهات وزيرة النقل بمنع هبوط طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون، وهو القرار الذي تعرض أيضا لانتقادات من مسؤولين في الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية. هذا بالنسبة للأمور من حولنا. ألو، مساء الخير. مساء الخير،
1: كيف الحال أخ عثمان؟ معي؟
0: نعم صحيح،
1: معك الدكتورة جديد مديرة الهلال.
0: الله يسعد مساكي دكتورتنا،
1: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: الله يحفظك يا رب.
1: أخي عثمان، قبل شوي كنت تحكي عن مبادرة، بصراحة جيت في آخرها.
0: نعم.
1: أو سمعت آخرها لأني بالسيارة. ممكن تحكي لي عن المبادرة هاي التطوعية، وين الأرض وكل هاي الأمور؟
0: نعم، هاي المنطقة تقع بجانب مجمع بيت لحم المركزي، تمام، محط سيارات،
1: تمام.
0: يعني قطعة أرض تحولت إلى مكروهة صحيا، أعشاب جافة، نفايات، كل ذلك. نعم. فبقول إذا يعني هاي الأرض ملك خاص وصاحبها غير موجود، إذا في إمكانية، نعم، لعمل يوم عمل تطوعي، تنظيفها، ترتيبها، يعني حتى هي يعني منطقة يعني حيوية جدا، وتقع في قلب مدينة بيت لحم يعني، وهي منطقة سياحية، يعني أي سائح بنظر للمنطقة بشاهدها بهذا المنظر يعني يأخذ فكرة سلبية عنا دكتورتنا.
1: أخي عثمان، إحنا على استعداد إني أطلع المتطوعين عندي، ودائما متطوعيني في الميدان، ما عندنا ولا أي مشكلة.
0: كل الاحترام والتقدير. عرفت المنطقة بالضبط دكتورة؟
1: نعم صحيح، نعم صحيح، بال المجمع عند الفندق عرفته بالضبط.
0: كل الاحترام، وبنتمنى دائما ان نسمع مثل هذه المبادرات الخيرة، والناس اللي دائما عينهم على الوطن.
1: احنا الهلال دائما على استعداد.
0: الله يحفظكم يا رب، ويعطيكم دائما موفور الصحة والعافية، ودائما بكم نفخر ونكبر دكتورة حقيقة.
1: الله يسعدك، تسلم تسلم والله. احنا رح نرتب معاكم بالضبط انت رح يكون، وما عندنا ولا اي مشكلة.
0: الله يكون معك، شكرا، شكرا كثير دكتورة، شكرا كثير.
1: واجبنا للوطن والله.
0: الله يسعدك. الله يكون معك، شكرا كثير.
1: هلا والله، هلا والله،
0: شكرا كثير. هذا ان دل فانما يدل على ان الوطن بخير، وان شاء الله دائما دائما بنسمع عن هاي المبادرات الخيرة، ودائما بنسمع عن هاي الجهود الطيبة، وبنسمع دائما يا أخواني أن العمل التطوعي ما زال موجودا، رغم أن اليوم الكل بيقول يعني بدون فلوس ما حدش بيشتغل، ما حدش بعمل، ما حدش بعمل. مع العلم أن احنا عندنا في بيت صحور يا أخواني اليوم مخيم كشفي الأكبر على مستوى الوطن، يعني أكثر من 500 من المشاركين، على ما أعتقد 500 كشفي شاب وصبية مشاركين في أكبر مخيم كشفي على مستوى الوطن. يعني في عنا مخيمات صيفية، وفي عنا خلينا نحاول نحكي مع الأستاذ جريس قمصية، يعني بما أننا نتحدث عن المبادرات التطوعية وعن الأعمال الكشفية وما إلى ذلك، يعني هذا الموضوع موضوع مهم جدا. ودائما بنقول ان الوطن بخير بوجود الناس الخيرين حقيقة في هذا الوطن. وإن شاء الله دائما كل الأمور بتكون بهذا المستوى, وإن شاء الله دائما نسمع عن مثل هذه الأمور. وهي أخونا أبو الأيسم, الله يسعد مساك أبو الأيسم, بشكر الدكتورة على هذا النفس وعلى يعني هاي المبادرة. وإن شاء الله زي ما حكينا دائما الوطن بيبقى في خير بوجود الناس الخيرين. إذن كما قلنا المخيم الكشفي الأكبر على مستوى الوطن, انطلاق فعاليات المخيم الكشفي 42 لمجموعة النادي الأرثوذكسي العربي في بيت صاحور. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأخ والصديق الأستاذ جيريس قمصية, قائد المجموعة الكشفية. أستاذ جيريس الله يمسيكم بالخير بداية.
2: مسيك الخير لك صديقي عثمان وكل مستمعينك الكرام.
0: نتحدث عن المخيم الكشفي الأكبر على مستوى الوطن, تحدثنا عن انطلاق هذا المخيم أستاذ جيريس.
2: نعم, هو الأربعاء الماضي انطلقت أعمال المخيم الكشفي 42 لمجموعة النادي الأرثوذكسي في بيت صحور على أرض الرعوات, أرض حقل الرعاه في مدينة بيت صحور, بمشاركة تقريبا 540 من أبناء المجموعة الكشفية من الأشبال والزهرات والكشافة والمرشدات والجوالة والمنجدات. يقودهم ثلة من خيرة أبناء المدينة من قادة المجموعة الكشفية الحاصلين على أعلى وسامات الحركة الكشفية والمؤهلين لقيادة مثل هذه المخيمات. المخيم بدأ أيامات الأربعاء والخميس والجمعة بمشاركة زمرتي الأشبال والزهرات, وثم أكمل فعالياته بالمرحلة الثانية التي تستمر حتى مساء غد الخميس بمشاركة فرط الكشافة والمرشدات والجوالة والمنجدات. يعتمد هذا المخيم بالأساس على تطبيق مبادئ وأهداف الحركة الكشفية في تدريب هؤلاء الفتية والفتيات على النظام العام وحب العمل التطوعي والعمل الجماعي والاعتماد على النفس وحياة الخلاء وخدمة الغير وحب الله وحب الوطن. هذه أهم مبادئ وأهداف الحركة الكشفية التي نحاول يعني غرسها في نفوس المشاركين من خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي يتضمنها هذا المخيم.
0: نعم, يعني كل الاحترام والتقدير أستاذ جيريس, يعني إقبال كبير وغير مسبوق للانضمام لمثل هذه المخيمات وخاصة للحركة الكشفية. كيف تقيم وعي الشباب والصبايا اليوم للانضمام إلى مثل هذه المخيمات, رغم أن في بعض المخيمات بتكون يعني فترتها طويلة مبيت, بكون في كمان أعمال كما قلت يعني تطوعية وما إلى ذلك, إلا أن الإقبال ما شاء الله كبير جدا على هذه المخيمات.
2: يعني هو الإقبال ليس على المخيم كمخيم, هو الإقبال على الانتماء لهذه المجموعة الكشفية والحركة الكشفية. نعم, حيث أن المشاركين في المخيم هم من الأبناء المجموعة الذين يعني مسجلين بشكل كامل في المجموعة الكشفية ويمارسوا نشاطات أسبوعية ويومية طوال العام, يتوجون أنشطتهم وتدريباتهم ومحاضرات التي يتلقونها والبرامج التي يشاركون بها يتوجونها بهذا المخيم الذي يعتبر فرصة لتطبيق عملي لكل مناحي الحركة الكشفية التي تعتمد على المنهاج الكشفي الذي وضعه مؤسس الحركة الكشفية لورد بادن باول قبل أكثر من 120 عام. وبالتالي إقبال الشباب الفلسطيني على الانضمام للحركة الكشفية يأتي من خلال النتائج التي تبرز في منتسبي هذه الحركة, تؤثر فيهم إيجابيا من حيث القدرة على التغيير الإيجابي في السلوك, القدرة على العطاء أكثر للمجتمع, القدرة على الظهور بشكل أفضل لائق يليق بمجتمعنا الفلسطيني من حيث الخدمة العامة ومن حيث الالتزام بالعمل الجماهيري والالتزام بالعمل الوطني الفلسطيني.
0: نعم, قبل شوي كنا نتحدث أيضا عن الأعمال التطوعية والعمل التطوعي, وكان يعني في الماضي هذا العمل التطوعي كان جزء كبير من الحركة الكشفية ومن المخيمات الصيفية ومن كل الأعمال اللي كانت تمارسها الجمعيات وما إلى ذلك. حقيقة كيف تقيم العمل التطوعي اليوم أستاذ جريس؟
2: يعني بشكل عام في المجتمع الفلسطيني وظاهرة العمل التطوعي أخذت منحة سلبي جدا بتراجع انضمام ومشاركة الشعب الفلسطيني بالعمل التطوعي، ولكن نحاول من خلال الحركة الكشفية والمخيمات الكشفية إعادة الثقة وغرس روح العمل التطوعي في نفوس المشاركين من خلال هذه البرامج وهذه الأنشطة. والمخيم الكشفي هو خير وسيلة يعني إعادة روح العمل التطوعي لهؤلاء الفتيات والفتيات.
0: نعم، بالنسبة لهذا المخيم، المخيم الثاني والأربعين، متى سيتم اختتامه أستاذ جريس؟
2: يعني يوم غد هو الحفل الرسمي لاختتام المخيم، وكل جماهير مدينة بيت سحور ومؤسساتها وفعاليات الوطنية هي إن شاء الله ستكون حاضرة في أرض الرعاة الساعة 6:30، والجمعة صباحا سيتم فك المخيم وانتهاء فعالياته بشكل رسمي.
0: نعم، هذا المخيم يعني سنويا يعقد في هذا المخيم؟
2: نعم، هذا يقام سنويا. يعني منذ تأسيس المجموعة اعتادت أن تقيم مخيم مركزي رئيسي صيفي كل عام، وبالغالب يكون هنا في حقل الرعاة، ولكن أيضا هناك مخيمات للفرق ومخيمات متخصصة تكون لأيامات محدودة 3 أو 4 أيام، وهذه تكون في مواقع مختلفة، أحيانا داخل المحافظة وأحيانا خارج المحافظة. ولكن هذا المخيم المركزي تشارك فيه كل المجموعة الكشفية بكافة مكوناتها وبكافة تفرعاتها وأضرعها، وهو المخيم الذي أصبح يشكل حدثا أساسيا في برنامج الفعاليات والأنشطة في مدينة بيت سحور، إذ هو محط أنظار كل أهالي بيت سحور المقيمين في بيت سحور، وأيضا المغتربين الذين أصبحوا يعني جزء كبير منهم عندما يخطط لزيارة مدينة بيت سحور والعودة إلى أرض الوطن. نعم، يحاول أن تكون زيارته أثناء فترة إقامة المخيم الكشفي في حقل الرعاة كي يشارك لأبنائهم من الانخراط في هذا المخيم والتعرف على أبناء مدينة بيت سحور وانخراط في تشكيل علاقات وصداقات جديدة مع جيلهم من الشباب والفتيات.
0: نعم، سؤال أخير أستاذ جريس، أنا اليوم كنت أتابع صور من إحدى المخيمات الصيفية، كنت أتفاجأ أن كل الموجودين في المخيمات يعني صعب جدا أنك تفصل الشباب اليوم والصبايا عن موضوع الهاتف التصوير.
2: المخيم الكشفي هو الهاتف غير مسموح باستخدامه
0: بتاتا،
2: النشاطات يتم إغلاق الهواتف ووضعها في مع تسليمها لقيادة المخيم في فترة من فترات المساء، فترة راحة تكون، يتم السماح لهم باستخدام هواتفهم لفترة قصيرة، ومن ثم يعاد تسليم الهواتف لقيادة المخيم حتى لا يكون الهاتف، يعني كما تعلم هو الهاتف أصبح اليوم جزء
0: كبير من حياتنا.
2: نعم، السيطرة على أفكار الشباب والسيطرة على تركيبة حياتهم وتركيبة أدائهم، وبالتالي أي مخيم كشفي بوجود الهاتف المحمول هو يعني سبب مهم لفشل هذا المخيم، وبالتالي منع الهواتف الخلوية خلال فترة المخيم يعني يعتقد أنه يساهم في تحقيق نجاح المخيم، حيث ابتعاد الفتية والفتيات عن الحياة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وابتعادهم عن هذا الجسم الذي أصبح يسيطر عليهم، يعطيهم فرصة للانطلاق أكثر في حياة الخلاء، للانطلاق أكثر في كيفية صياغة علاقاتهم وصداقاتهم مع زملائهم وزميلاتهم المشاركين في المخيم، ويعطيهم فرصة أكثر للانخراط بشكل فعلي في برامج المخيم الكشفية.
0: نعم، يعني ربما هذا شيء جميل جدا نسمع عن إبعاد الهاتف من أيدي الشباب اليوم، وهذا إنجاز كبير. جهودكم دائما مباركة أستاذ جريس قمصية قائد المجموعة الكشفية، ونحن سعيدين بهذا الإنجاز الكبير في مدينة الرعاة مدينتنا بيت سحور، نتمنى لكم دائما مزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله أستاذ جريس. شكرا، شكرا كثير.
2: كل التحية للمستمعينك الكرام.
0: الله يكون معك. يا يعني اليوم ممكن تفصل كل شيء عن الـ الـ الـ الإنسان إلا موضوع يعني موضوع الهاتف. يعني إنك تفصل عن الإنسان اليوم هذا شيء صعب جدا, وهذا الشيء مش طبيعي حقيقة إنك تفصل الهاتف عن الشباب. إن شاء الله كل شيء الأمور تمام. أخونا موسى سلامة بقول لي بعدت لك رابط مشكلة على الخاص. إحنا تواصلنا في الموضوع أستاذ موسى, وحابين نوجه حقيقة كمان مرة كل المحبة والتقدير للدكتورة جوديت معمر مديرة جمعية الهلال الأحمر في بيت لحم على مبادرتهم, إنها بادرت لعمل يوم تطوع إن شاء الله في القريب لتنظيف محيط مجمع بيت لحم, وإن شاء الله أننا بنشاهد هذا العمل التطوعي قريبا حتى يتم إزالة هذه المكروهة من المكان. وكمان احنا رح نتواصل مع بلدية بيت لحم شوف شو في إمكانية للمساعدة في ذلك. وبين وبينكم العمل التطوعي أنا مع, يعني حتى نشعر جميعا بقيمتنا في البلد. وشيء جميل جدا ان الكل يشارك في مثل اي عمل تطوعي. يعني المناشدة الاخت ام عيسى وخوفه من الافاعي والروائح الكريهة وما الى ذلك, يعني هذا الموضوع الكل لازم يشارك فيه. وبعدين يجب ان كل انسان وكون مسؤول عن تصرفاتها يا أخوان. يعني إلقاء النفايات في مناطق مفتوحة, يعني هذه الظاهرة منتشرة في كل مكان. أي منطقة بنجدها يعني منطقة مفتوحة فيها أعشاب ببادر لأذهاننا أول شيء أن نلقي النفايات فيها. أي شيء بدنا نتخلص منه بنلقيه في هاي المناطق, فهذه المناطق تعتبر بعد فترة يعني بتصير عبارة عن مكروهة صحية. سنتابع الموضوع ومواضيع أخرى, لكن ليس قبل أن نتوقف مع أول فاصل التزاماتنا التجارية ثم نعود.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: راديو موال.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
4: حديث البلد مع عثمان صلاح.
5: عدنا من جديد إلى حديث البلد. ينال شهيد، مساء الخير. التوفيق، الله يمسكم بالخير. التنمية الاجتماعية ما نزلوا أي شيء ولا أي نوع من المساعدات حسب ما قرأنا ونتابع. أبو المعتصم عبدو، الله يسعد مساك، طمنا عنك أبو المعتصم. نادي حسن صديقنا العزيز، مساء الخير. عاطف مشعل، سعيد أحمد، يسعد هالمساء. محمد عساكر، أبو محمد، أبو رميس، يوسف أبو رميس، كل الشباب اللي بتابعونا من خلال هذا البث المباشر. أخونا محمد أبو حماد، يسعد هالمساء. الشيخ وليد، مدير مشفى القدس التخصصي في وادي النيص، يسعد مساك دائما وأبدا. وإن شاء الله دائما بتضلوا بخير ومحبة. في كثير ناس بيقولوا بنفكر إن نهاجر من هالبلد. بلدنا منيحة يا أخوان، والله ما حدا هاجر وانبسط في هجرته. كل اللي راحوا على الغربة يبكون واقع الغربة. ألو، مساء الخير.
6: ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: كيف حال أخوي قصي؟
5: هلا أبا المعتصم، طمني عنك، إن شاء الله بخير.
6: والله مشتاق لك أخوي أبو قصي.
5: الله
6: مشتاق لك، الحمد لله
5: حبيبنا. تفضل أخي أبو المعتصم. نعم
6: أخوي أبو قصي، أنا عندي هي النقطة، هي يعني ما تغيرتش، لأن ما حلتش المشكلة يعني أصلا.
5: نعم نعم،
6: وناشدنا الرئيس، وناشدنا السلطة، وناشدنا الشرطة، وناشدنا العالم كله، وناشدنا ودخلنا مدير الشرطة في بيت لحم، إلا أن لا حياة لمن تنادي.
5: نعم، شو المشكلة بالضبط؟
6: بخصوص السيارات وتفحيط السيارات والدراجات الهوائية، أو النارية على من كبة رحيل باتجاه رمز المرة.
5: نعم، مع العلم إن حكينا على ما أعتقد مع الشرطة في الموضوع بعد أنت ما حكيت معنا.
6: ولا حل برغي في سيارة، مع احترامي إلهم هم على رأسي من فوق.
5: بس في حملة هاي الأيام على
6: اسمح لي أخويا بقصي.
5: نعم.
6: أنا بدي أقول لك شو المشكلة.
5: تفضل.
6: أن في أوتيل الإنتر في يوميا في أعراس، وبتجمهر كل الدراجات والسيارات كلهم بتجمع باب الإنتر، وبسوي الزفة من هناك. وهناك بتكون الميمعة من الإنتر لحديت رمزون مرة بتكون عبارة عن حرب. تعرف شو حرب؟ يعني مش عارف شو ده وصف لك ومش عارف شو تحكي. يعني أنا ما خليتش حدا يعني. وعن أنا حكيت لك يا أخويا بقصي، في عنا بنت مريضة جسديا، عندها ضمور في الدماغ، وهذه البنت أي صوت عالي بيصير عندها تشنجات. وحكينا قبل ما يقارب تقريبا شهرين أو شهرين ونص للشرطة، وجع عنا الأخ عصام العروج.
5: نعم،
6: سيادة المقدم عصام العروج أجا عنا هان على الدار وشاف البنت بعينه. يعني أنا ما بحكي لك حكي هيك، أنا بدي أحكي لك الحكي هذا على الهوى. يعني أجا علينا الأخ عصام العروج، هاي عصام العروج حي يرزق موجود، وأجا شاف البنت عندها ضمور في الدماغ يا أخويا أبو قصي. أي صوت عالي بصير عندها تشنجات. يا جماعة الخير، أنت بتقولوا لنا القانون ما بتحب، ما حداش بحب يأخذ القانون بإيده. ما دام في سلطة وفي سلطة قانون، إحنا ما بدنا نأخذ القانون بدينا. إحنا نقدر ننزل على عرس تحت ونسوي بدل العرس نسوي ميمعة، نقدر نسوي الأشياء هذا. يعني مش قصرين عنه.
5: نعم، يعني كل مرة بتيجي نعم دراجات نارية جديدة كل مرة بتيجي، ولا هم نفس الأشخاص اللي ما
6: يا أخوي أبو صي؟ ما هو كل واحد بيجي بده يتجوز بتجمهروا 50-60 دراجة 50-60 سيارة، وبتكون المياه معه من عند الإنتر بعد ما يخلصوا التصوير من عند الإنتر لحديت مفرك مرة أو بعد مفرك مرة. يعني إشي مش طبيعي. يعني حكينا مع مدير مع عملية الشرطة 50,000 مرة، وزي ما حكيت لك يعني حكيت عن طريق من باركو كمان 50,000 مرة. وبقلت لك أجانا الأخ عصام العروج أجي علينا على الدار هانا وشاف الوضع بعينه. يعني مين الناشد؟ يعني أكثر من مين الناشد؟ يعني
5: نعم، يعني مشكلة هي بالفعل بحاجة إلى يعني حل. وزي ما حكيت أنت، يعني المفروض أن الحل يكون من الجهات الأمنية والجهات الشرطية.
6: يعني أننا نشدنا الشرطة ونشدنا الأمن الوطني ونشدنا الاستخبارات ونشدنا المخابرات ونشدنا كل الأجهزة الوقائية ونشدنا كل الأجهزة الأمنية. يعني مين الناشد كمان؟ ما ظلش حدا. يعني أروح أناشد مين؟ مش عارف مين أروح أناشد. يعني أنا في عندي حالة خاصة.
5: نعم.
6: أول شيء عشان الحالة الخاصة، وفي شغلة ثانية يا أخوي أبو قصي، يعني إشي نعم. مزعج
5: 100%.
6: إشي مزعج للغاية والله العظيم.
5: نعم، هو مزعج للجميع وليس لحالة محددة. يعني هاي الشباب بتابع بالموضوع، مع العلم إنه موجود
6: يعني الحل. طلبنا منهم أكثر من مرة بس على الفاضي.
5: نعم، مع العلم إن الشرطة يعني بتظل موجودة في المنطقة بحكوا لي الشباب وبتشاهد ذلك. رح نتابع الموضوع، يعني رسالتك رح نبعتها. بس بتمنى إذا في إمكانية أبو المعتصم، يعني يوم يكون في عرس ولا إشي في المنطقة، لو صور لك مقطع فيديو صغير وتبعت لنا إياه. ما بعرف إذا بتقدر.
6: يا سيدة على رأسهم، هو يوم في أعراس عند الإنتر، ويوم الحفلة هذه عندنا الحمد لله رب العالمين.
5: طيب.
6: يعني إحنا صرنا نفرح، يعني زي ما يقولوها صرنا نفرح معهم. يعني يوم الأعراس هذه موجودة.
5: الله يديم الفرح عندكم في هالبيت، وإن شاء الله يا سيد العزيز إنه بيتم حلها في أقرب وقت. يعني أعمل لنا مقطع صغير حتى نبعته لمدير عام الشرطة حتى نتابع
6: يا
5: الموضوع.
6: على رأسي أنت مدير عام الشرطة يا سيدي.
5: الله يحفظك أبو المعتصم. شكرا كثير المعتصم.
6: حبيبي تحياتي، يعطيك ألف عافية.
5: الله يكون معك. شكرا. هي ظاهرة مزعجة ومقلقة وغير أخلاقية، وشو بتكون سموها لأن موضوع يا أخوان مش طبيعي. يعني هاي ظاهرة يعني يعني مش طبيعية.

صديقنا بقول هاي الظاهرة موجودة في كل المناطق، حتى عندنا في الأردن في انتشار ملحوظ للدرجات النارية ذات الأصوات المرتفعة، وهي ظاهرة باتت تؤرق المواطنين وتزعج المرضى وكبار السن والأطفال، خاصة في ساعات الليل والراحة. يعني استخدامها غير مبرر أو القيادة بطريقة استعراضية داخل الأحياء السكنية لا يعكس ثقافة أو حضارة، بل يعد تعديا على حق الآخرين في الهدوء والسكينة، في حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ راحة الآخرين. عمر أبو محمد بيقول والله كل هالمشاكل اللي عندنا بدها واحد زي الحجاج، الله يسعد مساك. من هنا فإننا نهيب بسائقي الدراجات النارية التحلي بروح المسؤولية، الالتزام بالقوانين، احترام خصوصية الأحياء السكنية، كما ندعو الجهات المختصة إلى تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حفاظا على النظام العام وسلامة المواطنين.

الشاب يقول شو قصة أصوات الدراجات النارية اللي صارت تزعج الناس ليل نهار؟ مش معقول كل شوي واحد يمر بعادم صوته يهز الحارة ويصح الأطفال ويزعج المرضى وكبار السن. إذا عندك دراجة الله يبارك لك فيها, بس مش من حقك تزعج كل الناس. أحمد يسعد مساك, الاحترام مش بالقوة ولا بعلو الصوت, الاحترام إنك تراعي غيرك. خلوا شوارعنا أهدى وبيوت الناس لها حرمة, وخصوصا في ساعات الليل. نتمنى من أصحاب الدراجات يكون عندهم وعي ومسؤولية, ومن الجهات المختصة متابعة الموضوع, لأن راحة الناس وسلامتهم أهم من أي استعراض يا نزار. الذوق والاحترام أجمل من أي صوت عادم. يعني بكفيش يوم الجمعة وانت نايم, ولا يوم ما بتحاول هيك شوية تريح لك شوي, ما بتلقى إلا بياع الحديد والخردم فكون هيك يعني صاحي وجايك من الصبح. يعني ما بعرف, يعني معقول كل هالفترة هذه بضل في ناس لسه بيبيعوا حديد ونحاس وألمنيوم؟ يعني هذا الزلمة يوميا وبركز في أيام العطل الرسمية, يعني عنده هيك حب عمل في أيام العطل الرسمية, فما بيخلوا حد يرتاح وما بيخلوا حد ينام. قبل شوي كنا قبل البرنامج النزار نتحدث عن هذه الظاهرة ونحكي فيها بصراحة, لأنها ظاهرة مزعجة ومقلقة هي الأخرى, لكن شو بدنا نعمل. بعدين في عندنا كمان واحد ببيع على الشارع الرئيسي, بتقول إم محمود, يسعد مساك إم محمود من رام الله, بتقول في عندنا واحد ببيع بندورة على الشارع الرئيسي, حاط سماعة وتسجيل وبوكسة البندورة ب25 شيكل, ببلش من الساعة 9 الصبح للساعة 6 المساء. هذا تعدي على زميلتنا نانسي بعد.

اقول لك احنا مزعجين, كل البلد مزعجة. ابو موسى العبيدي يسعد مساك, نضال ابو عمر يسعد هالمساء.

0: الو مساء الخير.
1: مساء الخير ابو خصاي.
0: الله يسعد مساك ابو ضياء.
1: كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير.
0: في عندكم واحد انتم كمان بلف الصبح بده يشتري حديد خرده نحاس على
1: والله مليون. يا ابو خصاي لو هقول لك يمكن في لحظات بفوتوا خمس اشخاص مشكلين تستغرب بنفس الدخله 100 متر بدون مخرج.
0: طب منيح.
1: بس انا نزلت له قلت له اسمع عمي.
0: نعم.
1: قلت له اذا سمحت ما تفوتش المنطقة هاي، بعدين تيجي بتيجي بمنتصف النهار صباحا تجيش لأنه كل اللي في المنطقة نايمين، عرفت كيف؟
0: ورد عليه كله
1: بيجو... رد علي، ما هو خلص هيك هم شرط عليه شوية. وفي دعوان خضرة نفس الكلام، وفي واحد بيجي بيبيع لك كعك ولا بيبيع حل. قلت لهم هذه المرة جيتوا الله يرزقكم، منحبش نكون قطعين نصيب، ولكن إذا سمحت صباحا تجيش. ويوم الجمعة نزلت لهم أخي أبو قصي تعوني الخردة هدولة
0: هيا أخونا يعني انت... أخونا فريد بيقول في ناس بيبيعوا خضرة بعد صلاة العشاء عندهم.
1: هلا هادي ما هو الحق على الحكومة يعني كيف لما بحط لك اسطوانة وبتمت تعيد وتزيد. هلا بيقدر يشكو عليه على فكرة بوقفوها أبو قصي.
0: نعم.
1: يعني بتوقف يعني مش إنه نقول بنترك سايب على نفسه. أنا بالنسبة إلي قلت لهم إذا سمحتوا رجاءا تفوتش في المنطقة هون، وبدك تيجي بتيجي بعد العشر 11، وهذا المطلوب من الآخر. اطلع فيي هيك ما عجبوش قلت له هذا اللي إجاك.
0: ولا بدنا نعيش حياتنا.
1: بدنا نعيش حياتنا يا زلمة. بتاع التوت يا بفوت يتقول عندك منجم جوا.
0: نعم.
1: هاي نهفات يعني الناس تترزق وبدها تمشي حالها، واللي بده يبيع التاني يترزق، فبدنا نتحمل بعض في الآخر قصي.
0: يا سيدي إن شاء الله يا سيدي العزيز بتعدل الأمور على خير، والله يرزق الجميع. حبيبنا أبو ضياء الله يكون معك يا رب. شكرا لك كثير. نزار أبو الأيسم بقول لك الصوت وطي شوي على البث المباشر على الفيسبوك. عملت شيء وطيت شيء نزار؟ ما عمل شيء نزار. نزار بريء. عني أنا بصدق كل شيء عن نزار. نضال أبو عمر الله يسعد هالمساء. لينا عمر مساء الخير. فين شو بحكي يا نزار؟ اللي بقولنا شو بحكي بعطيه جائزة. يلا عيد خلينا نسمع شو حاك أول هوا. عيد خلينا نسمع. يلا خير ركز. يلا ركزوا.

نفسي في الجروح تبرى وتروح بعدها ما فهمت الشيء. أقول أبو محمد يسعد مساك أبو الشوارب يسعد هالمساء. كل جروح تبرى وتروح والعاطل قرصة يلويل، هي على ما أعتقدك بحكت بجارح.

قبل فترة جابوا واحد على صهرة يعني مطرب ومختص في أمور الدحية فلسطينية. طبعا ما حدش فاهم شو بحكي, لكن الكل برقص والكل فرحان, حتى لو بيسب علينا ما حدش فاهم شو بحكي عن جد يعني. وفي النهاية هاي كمان فرصة عمل على قولة نزار.

0: كل نعد حياة ثانية نزار الله يسعد مساك دمار وخراب في جنين. صور قبل شوي قاموا بنشرها. يعني عقل بوتين وأشهر مفكر في روسيا الإسكندر دوغين يصرح سيغلق مضيق باب المندب قريبا حينها ستبدأ المعركة الحقيقية. هذا عقل بوتين وأشهر مفكر في روسيا. ألو مساء الخير.
1: مساء النور أبو قصي.
0: الله يسعد مساك عم أبو طارق.
1: تحياتي لك ولجميع طاقم البرنامج.
0: حبيبنا أبو طارق ولك أيضا.
1: أخ أبو قصي، إحنا قبل كم يوم حكيت أنا إنه شو فريق السيرفيس والطلبات إخوة أبو ظلو بتنكلوا ما سوى هذا السيرفيس والطلبات، وإحنا كلنا مجموعة واحدة لازم نحافظ على التآخي بيننا والترابط. نعم. بس مع الأسف الشديد أنا بلاحظ شغلة واحدة إنه في بعض الإخوة من غير ذكر أسماء طبعا إنه بضلوا نبشوا على سيارات الطلبات، وأنت بتعرف الطلبات الخاصة سيارات الخاصة في بيت لحم عددها ما يقارب نصف أو أكثر من السفريات الخارجية أو السيرفيس، بضلوا يطاردوا وراهم ووزوا عليهم لا سلام على الطرق كنت علي، وبتضحكهم عند شارع الصف وبتضحكهم عند الجامعة الأهلية وبتضحكهم بكل المحلات بسحبين المتاد تبعتهم. احنا ما بدنا ندك بعض، احنا لو بدنا نلاحظ نقول هذا سيرفيس وهذا طلبات. طب انا يعني بأسف اني اقول هالكلمة هذه، انه ما هو سيرفيس والله على ريحة بروح، على شارع الصف بروح، عبيد جالة بروح. طب انا بطلب من السلام على الطرق بدك تنفذ القانون على عيني وراسي، نفذ القانون زي ما بتوقف السفريات الخاصة بتسأل انت ركاب ولا طلب، نفس العمل تعال دور على سيارات السيرفيس وشوف اذا ما طلعتش 100 سيارة و 200 سيارة يوميا مخالفات خطهم بكون عيب علينا. وانا بسؤال كلامي قدام الاخ نضال سعد وجميع المسؤولين في الحكومة، بس احنا ما بدنا الاشياء هذا. انا بتمنى من الاخوة اللي عمالهم بضلوا يودوا رسائل وبدوا عشان سفريات خاصة، والله العظيم اليوم أكثر من 30 شوفير حكى معي يا أخويا بطارق سحبوا برمتاتنا بيضلوا يعارضوا يلحقونا بيضلوا، بقول لهم بس هد طولوا بالكم إحنا بضل الأخوة بس ما بينفع. يعني أنا شوف العين شفتن والله العظيم أنا جاي من ريحة شوف سيارتين زربيس نازلات على ريحة شارع الصف بيت جالة، بيت جالة مع الأسف الشديد صار حتى يشتغل سيرفيس خط بيت جالة أكثر من سيارة غير الخطوط، بس احنا بقول الله يرزقهم احنا مش سائلين. بس انا اتمنى على الشخص او الاشخاص اللي بيضل يتوزوز على السفريات الخاصه انها يعني خلص خف من احنا عارفين اسمائهم وعارفين مينهم بس ما بنذكر اسمها لانه بضل اخوتنا واصدقائنا واصحابنا. فايت تنقل هذه الرساله هذه، واذا بسمعوني انا بسمع كلامي انه يخفوا عن وزوزه عن السفريات الخاصه زي ما بدهم يعيشوا احنا بنعيش يا اخ بصير. والله
0: يعطيهم العافية، يعطيك العافية. الله يرزق الجميع يا رب. شكرا شكرا كثير. الله يكون معك. شكرا كثير.

بس على صديقنا أبو الورد الله يسعد مساك. يعني كل شيء يعني في اختلاط في العمل هاي الأيام بسبب الظروف، الظروف اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني. ما بتقدر تقول كذا وكذا، لكن إن شاء الله الأمور بتكون جيدة إن شاء الله.

نتوجه إلى فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية. أبو علي الله يسعد مساك، أنت مدني محسوب على أهل بيت لحم، دقق في كلامه مفهوم أبو علي، فاهم كل كلمات الدحية، كان كل الاحترام أبو علي. إبراهيم أبو رميس الله يسعد مساك، الدكتور مع المحافظة بمسي على الجميع. فاصل ونواصل، ابقوا.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 05

0: حديث البلد مع عثمان صلاح.
1: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات بالمسرات لكل أبناء شعبنا المعطاء أينما كنتم أينما تواجدتم في ربوع هذا الوطن الغالي. يسعد مساكم. بالمسي على الجميع. يسعد مساكم بالخيرات والمسرات, وكمان بالمسي على كل المغتربين اللي بتابعونا من كل مكان. يسعد هالمساء. كل شيء في بلادنا حلو يا أخوان, كل شيء في بلادنا مميز, كل شيء في بلادنا جميل, وحتى الشيء الأجمل إن احنا بنتعاطف مع بعضنا البعض بدون ما نفهم شو اللي بيصير. حلو كثير يكون عندنا معارضة, بس يا أخوان المعارضة مش إنك تعارض كل شيء. يعني انت معارض قانون معين, معارض قرار معين, معارض شيء معين, بس مش انك انت يعني معارضة بتعارض كل شيء. اي شيء بصدروه الجهات الرسمية انت معارض عليه. ليش؟ قال احنا معارضة. المعارضة مش هيك يا اخوان. المعارضة شيء ايجابي, شيء صحي, شيء يعني يعبر عن ان احنا شعب ما شاء الله عنا في عنا تعددية وفي عنا ديمقراطية وفي عنا احترام لأراء الآخرين. هاي هي المعارضة, وليس المعارضة انك تعارض كل شيء.

0: هيليكوبتر الفاغوري يسعد مساكم. نضال ابو عمر يسعد هالمساء. صديقنا سعد بقول معارضة ليست أن تعارض كل شيء بل أن تقول لا عندما يستوجب الأمر ونعم عندما تكون المصلحة العامة هي الغاية. فالمعارضة الحقيقية موقف مسؤول تقوم على النقد البناء وتقديم البدائل والسعي إلى الإصلاح لا على الرفض من أجل الرفض أو المعارضة من أجل الظهور. أخونا أحمد بيقول أنا معارض كل شيء باستثناء نزار. هاي في لك مؤيدين نزار. فكر انزل للتشريع يا نزار. ألو مساء الخير.
1: مساء النور.
0: سامي.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات أخي أبو قصي.
0: يحفظكم الله أينما كنتم وأينما تواجدتم يا صديقي العزيز.
1: الله يخليك عمت مساء أنت وجميع المستمعين وأخونا إدمون خير وحسن محمود وكل المغتربين. إحنا صفينا مغتربين ونزار النجار حبيبنا وسلاماتي لأهلي جميعا. فبدي أحكي لك شيء أخي أخي أبو قصي على قولت إن لما إجا حدا يعني مطرب بيغني في أحد السهرات وإحنا من عشدة بسب علينا وكل الناس بترقص ومبسوطة وفرحانة. فاللي استوقفني أنا مرة بعتتني المسؤولة عني أروح أعتقد على البلدية أو على إشي بخص نعم. الإعاقة
0: نعم.
1: فهي بتحكي معاي بتقولي كومبخون بالفرنسي يعني فاهم. بقولها أنا

0: انا بتحكي مش فاهم الا كلمه كومبخون بس فاهم شو بحكي لها وي وي وي وي يعني نعم نعم نعم يعني لو ثبت علي وعلى كل اللي بحكي لها وي
1: يا حبيبنا الله يحفظك يا سامي
0: الله يسعدك. ثاني شيء بدي اتمنى يا رب هيك انه مع صعوبة الملاحظات اللي كنت اسمعها في برنامجك بالنسبة للتوجيهي والناس اللي بتعيط من امتحانات التوجيهي والامتحان الديني اللي كان الكتروني الله يرحم لما كنا نكد مشفهي نعم. احنا المكفوفين يعني فانا كل اللي بتمنى لمصححين الاسئلة يعني هم عندهم فكرة دايما بيحاولوا يدوروا للواحد يعني بقول لك احنا مندور للواحد دايما على الصح يعني منحاول نطول له كركومة الصح لو كلمة صح اللي نحط له علامة مع السؤال. فأنا كل اللي بتمنى أخي أبو قصي إنه فعلا يراعوا ظروف طلبتنا التوجيهي وكل الناس إن شاء الله رب العالمين إنه يحالفها الحظ وتنجح وتوصل لأعلى المراتب ولو أنه في عنا تكدس كثير كثير في ظاهرة التوظيفات وما أدراك والتعيينات وإشي شايف لأنه يعني حتى المجتمعين عنا في بروكسل هون ما بعرف شو وصلوا لحل بالنسبة للميزانية للإشي لأنه كان هنا مسؤولين عنا هون لهم كم من يوم في بروكسل. فربنا ربنا إن شاء الله يغير هالحال ويعدل هالحال ويعدل هالأمور. تحياتي طبعا لأم الوليد وأم القعقاع أيضا ولكل المستمعين والمستمعات وإلك أيضا أنتم كسلطة رابعة أخي أبو
1: صلي دائما يكون معك يا رب. دائما سعيدين بسماع صوتك صديقنا العزيز سامي زيادة. شكرا شكرا كثير.
0: Yeah.
1: It's going to get...

تحيات المحبة أيضا ننقلها لكل الأصدقاء اللي بتابعونا على الطرقات في هذه الأثناء. الله يسعد مساكم بالخير والمحبة.

نوجه كمان تحيات المحبة للجميع. كان في أمس حديث كثير عن انخفاض أسعار لحوم العجل لكن ما حدش التزم فيها. اليوم طلعوا لنا في خبر جديد. الخبر الجديد بيقول اتحاد مربي الدواجن بيتحدثوا عن فيروس يضرب مزارع الدواجن والأسعار ترتفع. ووفقا لعضو اتحاد مربي الدواجن المهندس أيمن موسى، أنا حاولت أبحث عن رقم ما وجدتش حقيقة، فإن انتشار فيروس التهاب الكبد في مزارع الدواجن تسبب بخسائر كبيرة للمربين نتيجة ارتفاع نسب النفوق في بعض المزارع التي وصلت إلى ما بين 70% إلى 100%، يعني في مزارع انتهت كلها. وأوضح أن سعر التكلفة الحالي للدجاج يبلغ نحو 8.5 شيكل للكيلوغرام، فيما كان سعر التكلفة بعد عيد الأضحى يبلغ تقريبا 7 شواكل و7 أجورات، مبينا أن السعر العادل للمستهلك يفترض أن يكون بحدود 13.5 شيكل للكيلوغرام، محذرا من أن استمرار النقص في الإنتاج قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وربما الوصول إلى مرحلة فقدان الدجاج في الأسواق. يعني ما لهاش علاقة بموضوع الطيبات ونظام الطيبات والناس اللي امتنعوا عن أكل الدواجن، يعني راح تعود الدواجن للارتفاع من جديد. في ناس كثير انبسطوا على انخفاض أسعار الدواجن، صارت يعني في متناول يد الجميع وخاصة العائلات المسطورة، الناس أصحاب الدخل المحدود، الناس الفقراء نوعا ما، الناس اللي فقدوا أعمالهم، للعاطلين عن العمل، العائلات اتكشفت نتيجة هذه الحرب. لكن عندما نسمع عن تخوف من عودة ارتفاع الأسعار، هذا الموضوع بيأثر يا أخوان، بيأثر بشكل كبير على كل شيء. بنتمنى بالفعل ان يعني ما يرتفع السعر بشكل كبير وان هالامور تضل على حالها.

معلش تعليق أخونا رجائي بيقول خلص ارفعوا السعر, فيش داعي نظلم الفيروس معنا. يعني الموضوع ملاش علاقة لا بفيروس ولا غير فيروس, الوضع تمام. يلي بكبس بربح معنا, الله يسعد مساك. محدش مكبس اليوم يا نزار.

محمود الله يسعد مساكي. مش واضح رسالتك يا محمود. بنحاول حقيقة شوي نأخذ إشارة من الصديق أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات، نأخذ منه رسالة كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء. وبنوجه دائما كل تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا على طرقات البلاد وبيبعتونا بأحوال الطرق في هذه الأثناء. الله يكون معكم، يعطيكم دائما موفور الصحة والعافية. ديروا بالكم على الطرقات، ما بدنا نسمع يا أخوان عن حوادث، ما بدنا نسمع مجددا حقيقة عن حوادث طرق. مكفي نسبة الحوادث اللي موجودة في بلادنا.

0: ربي الدواجن لا يأكلون الدجاج كمان مقاطعين ملتزميا. كل أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن على أرض الواقع الأمور تبقى كما هي. بنوجه كمان تحيات المحبة للجميع. كمان حابين نعزي أهلنا وربعنا، عائلة دبش في بلدة سرباهر بوفاة الطفلة ليان أحمد أمجد دبش إثر نوبة قلبية حادة عن عمر 13 عاما. تعازينا الحارة لأهلها ولبلدة سرباهر بهذا المصاب الكبير. خلينا نتوقف مع أخونا أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك للمستمعين والمتابعين الكرام.
0: دائما نوجه لكم تحيات المحبة أينما كنتم وحللتم. أبو محمد وكيف تبدو أحوال طرقنا هذا المساء؟
1: حياكم في محياكم يجعل الجنة مأوانا ومأواكم جميعا. نبدأ من جنوب الضفة الغربية المحتلة، الفحص برج الهوى سلكات مع كثافة سير متوسطة بالاتجاهين، رأس الجورة هذه اللحظات العروب بيت أمر نبي يونس مغلقات، رأس بيت جالة عش الغراب جناتة حتى اللحظة سلكات فيما يتعلق في الكونتينر سالك بكلا الاتجاهين. فاتنا نوع حاجة النشاش كذلك سالك، ولكن للمغادرين أزمة إشارة مرور بهذا الأثناء. العسرية أزمة باتجاه الجنوب، زعيم أزمة باتجاه الشمال، حزمة أزمة بالاتجاهين، جبع أزمة باتجاه الجنوب، نسور ملا وديرة تم إغلاقه بالاتجاهين، حاجز عطيبة وأزمة تفتيش بطيء بهذا اللحظات، سلوادي أبرود ترمس عية سالكات سجل مغلقة جميع مداخلها، عين سيني عطار البلد عطار البرج حتى اللحظة كذلك سالكات. فيما يتعلق مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال، حواجز مدينة نابلس عين سبلي تياسير تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين، صرة المربعة عورتة دير شرف خاليات من جنود الاحتلال، حادث عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين مغلق للمغادرين، بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، مدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك. هذا ما لدينا أستاذ عثمان حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى سلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة. شكرا شكرا كثير للأخوة الصديق أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات، شكرا كثير. أخونا أبو سليمان الله يسعد مساك، الصديق العزيز الغالي أبو طارق العباسي يديم عليك الصحة وهدات البال، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. اللي حدث اليوم في مدينة اللد في الداخل إن الفتاة علياء عيسى 20 عاما كانت تجهز لزفافها، يعني في اللحظات الأخيرة، لكن الموت غيبها حيث تحولت تحضيرات زفاف الشاب علياء عيسى إلى مأتم يلفه الوجع إثر حادث طرق مروع على شارع 6 أنهى حياتها قبل ليلة عمرها لتدفن بجوار والدها الراحل. يعني صور يتم نشرها لحالة الحزن في اللد. أيضا ليس بعيدا عن اللد غرب الخليل وبالتحديد في بلدة إذنة، ما الذي حدث مع الطفلة ريتاج أمجد حلمي نوفل؟ هذه الطفلة ريتاج البالغة من عمر 12 عاما كانت تلهو على أرجوحة، تلعب على أرجوحة، إلا أن الحبل التف حول رقبتها مما أدى إلى اختناقها على الفور. للطفلة ريتاج الرحمة ولذويها الصبر.

ولدت سور باهر. نستذكر أيضا المرحوم إبراهيم خليل نمر اللي كان يوزع في بطاقات دعوة حفل زفاف نجله فادي، لكن قبل يعني أول أمس قبل الموعد العرس بأسبوع يعني توفي، فتم تأجيل الفرح وتحويله إلى يوم للتعزية. تعزينا الحارة للأهل والأصدقاء عائلة نمر في بلدة سور باهر وكل من يعرف الفقيد أبو فادي نمر.

في بلدة كفر قدوم شرق قلقيليا الحديث عن مقتل الشاب عبد الله حلمي شتاوي إثر شجار وقع في البلدة.

جميع مناطق الريف الشرقي من العبيدية إلى كيسان والرشايدة تعاني من أزمة مياه خانقة. أخونا أحمد يسعد مساك بغصي تحدث لنا عن العمال. في حد بطرينا، حنقول في حد بطرينا ولا حد ذاكر العمال. العمال أصبحوا في خبر كان يا صديقي.

0: تقول لك في حالة تسمم من البطيخ. كيف البطيخ معك نزار؟ يقول لك العالم ما أكل بطيخ. تحيات المحبة أيضا ننقلها لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا على الطرقات، يسعد مساكم. أحوال الطرق طبعا تتغير بين الفينة والأخرى. التوقعات هذه الليلة ترجح هزيمة قاسية للمنتخب الأرجنتيني أمام إنجلترا، إذ تشير استطلاعات الرأي لفوز المنتخب الإنجليزي بنسبة 65% مقابل 35% للأرجنتين. الليلة المباراة حامية نوعا ما، الساعة 10 بتوقيت فلسطين، المنتخب الأرجنتيني أمام إنجلترا بعد أن خسر يوم أمس منتخب فرنسا اللي غادر بطولة كأس العالم أمام أسبانيا. وسائل إعلام إسرائيلية نتنياهو وترامب يجتمعان الاثنين المقبل في البيت الأبيض للمرة السابعة على التوالي، حيث سيبحثان الحرب في غزة ولبنان وسوريا وإيران، لقاء قمة الحرب كما يسمونها. سقوط مهندس كيماوي الأسد المتهم بإبادة مدن وبلدات سورية خلال الحرب، العقيد أحمد حبيب علي، وهو أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين. يعني هاي القنابل استخدمت، وكان مسؤول أباد مدن وقرى كاملة، القبض على مهندس كيماوي نظام الأسد. الناصر الموظفين في خبر إن الله يسعد مساك محمد، يسعد هالمساء سبقات على ما أعتقد، يسعد مساك. إسرائيل تتأهب بشكل غير مسبوق تقديرات باحتمال اتساع المواجهة مع إيران وفقا للمواقع العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى الاستعداد وسط تقديرات بأن أي تصعيد أمريكي جديد ضد إيران قد يدخل إسرائيل مباشرة في دائرة الرد الإيراني. الجيش الأمريكي يعلن شن موجة جديدة من الغارات على إيران. صورة لبن غفير، بن غفير يقول شاهدت منصور عباس يبكي على هدمنا 5700 مبنى في النقب خلال العام الماضي وحده، في حين لم يهدم سوى أربع مباني في عهد حكومة بنت لبيد. يا منصور إليك هذا الفيديو لهدم جرى صباح اليوم، أضفه إلى القائمة واشتري مزيدا من المناديل. رسالة بن غفير إلى منصور عباس. أبو علي يسعد هالمساء، شكرا لكل من تابعنا. رشاد سلمان الله يسعد هالمساء. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تواصل معنا. ديروا بالكم على الطرقات، إن شاء الله بتعودوا سالمين غنمين لبيوتكم. تذكروا دائما هناك من ينتظركم في بيوتكم. نترككم دوما في حفظ المولى، تفاءلوا دوما بالخير تجدوه. في حفظ المولى. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح. من حقك تحكي.
3: بدنا مصاري يا اخي احمد، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد الشيكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مره.
2: من حقك تشكي.
4: بس بدي اصرف بالشهر. طب العالم مش لاقي شغل يا احمد، يعني هو بده يشلحونا اواعينا يعني؟ خلينا نهيج بس وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
2: انت مواطن في هالبلد،
4: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ عيب انتم بتهموه. وزراء، رئيس وزراء مش فاكرين عليك، بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
2: لكن وين المسؤول؟
3: يعني مهزلة، مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس تدخل بعضها، الشتات راجعة، والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان، إذا عندهم جرأة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة اللي يحكوا الكلام.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أبو قطي يعني بدك تستحمل الناس، يعني بدك تشغلها أبو قطي. كل احترام، بس أبو قطي فيش ولا برنامج، كل بيت لحم بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقول له إلا بس على راديو موال.
2: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: Actual. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. قلعة سانور. تقع قلعة سانور في بلدة سانور جنوب مدينة جنين على بعد نحو 20 كيلومترا من مركز المدينة. بنيت القلعة في القرن 18 خلال العهد العثماني، وكانت مقرا لعائلة جرار التي حكمت المنطقة في تلك الفترة. تتميز القلعة بموقعها الجبلي المرتفع الذي وفر لها حماية طبيعية، إضافة إلى جدرانها الحجرية السميكة وأبراجها الدفاعية. لعبت القلعة دورا مهما في الصراعات المحلية في شمال فلسطين خلال القرن 18، وكانت مركزا إداريا وعسكريا مهما. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، والثامنة مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. قلعة سانور. تقع قلعة سانور في بلدة سانور جنوب مدينة جنين على بعد نحو 20 كيلومترا من مركز المدينة. بنيت القلعة في القرن 18 خلال العهد العثماني، وكانت مقرا لعائلة جرار التي حكمت المنطقة في تلك الفترة. تتميز القلعة بموقعها الجبلي المرتفع الذي وفر لها حماية طبيعية، إضافة إلى جدرانها الحجرية السميكة وأبراجها الدفاعية. لعبت القلعة دورا مهما في الصراعات المحلية في شمال فلسطين خلال القرن 18، وكانت مركزا إداريا وعسكريا مهما. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: قبل 40 سنة حاول موسى تخليص الشعب بذكائه وكبريائه، ولكنه فشل، واضطر الله أن يأخذه جانبا إلى الصحراء في تدريب خاص ليجعله ملائما للمهمة. هناك تعلم كم هو ضعيف وكم أنه لا يستطيع تخليص الشعب بمجهوده الذاتي. تعال بنا نرى ماذا حصل مع نبي الله موسى.
3: أحبائي المستمعين، أسعدتم على الخير والمحبة. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه كلمة الله على التوالي. أذكرك يا إلهي كلما لاح نجم في السماء أو بان شهب في الفضاء، وحتى انتهاوت النجوم وتساقطت الشهب أو أظلمت السماء واسود الفضاء، أذكرك يا إلهي أذكرك، فيغمر نفس الضياء. أذكرك يا إلهي كلما طلعت شمس النهار أو طير في الأفق طار، وحتى إن غابت الشمس واختفت الأطيار أو تهالك النهار والطير ما طار، أذكرك يا إلهي أذكرك، فأنت ربي ذو البهاء. أذكرك يا إلهي كلما تقوت ذراعي أو اعتز بالحق باعي، وحتى وإن فنيت القوة وعز الحق ضاع، فضعفت الذراع وقصر الباع، أذكرك يا إلهي أذكرك، فأنت ربي في العلاء. صديقي، ما أجمل الشركة السرية مع الله حين نتذلل بالصلاة والدموع من أجل الخطاة الهالكين. هذا هو مخاض النفس الحقيقي. أتريد أن ترى ثمارا غير عادية أخي المستمع؟ هذا ممكن جدا لو أن صلتك بالله كانت غير عادية. إننا نقرأ في تواريخ حياة آبائنا الذين نجحوا نجاحا باهرا في خدمة الرب عن الساعات الطويلة التي كانوا يقضونها في الشركة مع الله وهم جاثين على ركبهم. نقرأ عن دموعهم وجهادهم، لذلك نجحوا فيما فشلنا نحن فيه. كل رجال الله الذين صاروا أبطالا وانتصروا كانوا رجال صلاة. آهن يا صديقي، ما أقل أولئك الذين يجدون الوقت للصلاة والشركة مع الله. إننا نجد وقتا لكل شيء آخر ما عدا الصلاة. نجد الوقت للأكل والشرب واللبس وقراءة الجرائد اليومية والقصص، لزيارة الأصدقاء، نعم لكل أمر تحت الشمس وقت ما عدا الصلاة. ألم تسمع عن تلك القديسة سوزانا ويسلي التي كانت أما ل19 ابنا، ومع ذلك فقد استطاعت أن تجد وقتا للشركة مع الله بانتظام لمدة ساعة كل يوم بلا استثناء؟ آهن يا صديقي، إن المسألة ليست عدم وجود الوقت، إنما مسألة عدم اهتمام. ليتنا نتعلم كيف نصلي ونجاهد ونغلب، فنصير جبابرة بأس في الصلاة. أحلى الأوقات أرجوها لكم مع الأخ سهيل موسى وهذه الدراسة الجديدة في سفر الخروج.
2: ها لقاء آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم أحبة مشواري. ما زلنا نواصل تأملاتنا في سفر الخروج حيث انتهينا المرة الماضية من التأمل في الأصحاح الثاني منه. كانت أول 40 سنة من حياة موسى قد قضاها في بلاط فرعون، تربى وتدرب كواحد من المصريين، والشيء الذي كان يعوزه هو كيف يخدم الله. كل التدريب الذي تلقاه موسى في مصر لم يؤهله لتخليص الشعب.

0: المصريين فقام وقتل المصري. لم يدرك أنه تحرك بوقت مبكر بأربعين سنة عن مخطط الله. من أجل ذلك قام الله بإبعاده إلى الصحراء. يذهب موسى إلى صحراء مديان، وفي الصحراء ستبدأ الاستعدادات ليكون مخلص الشعب من عبودية مصر. يتزوج من صفورة ابنة كاهن مديان وينجب منها ابنين. كان الله يعد العدة لتخليص الشعب من العبودية، وكان موسى هو المختار من الله لخلاص الشعب. لم يكن هناك ما يجذب في الشعب القديم، لكن الله سمع صراخهم. ولا يوجد شيء فينا يحب أو يدعو الله لتخليصنا. لقد أبرم الله عهدا مع الآباء والتزم به لخلاص الشعب، وهو قد وافق على منح الخلاص لكل من يؤمن بالمسيح. النعمة هي المحبة العاملة. لقد خلصنا بالنعمة وبمحبته وفر لنا الفداء. مجدا لله. نواصل اليوم تأملاتنا في سفر الخروج بالإصحاح الثالث منه. هل 40 سنة لموسى في صحراء مديان توشك على الانتهاء؟ كانت تلك الفترة مدرسة ودروسا في حياته، حضره الله فيها لإخراج الشعب من العبودية. إن الرب من حكمته ورحمته وأمانته وارى عبده عن عيون البشر وأفكارهم لكي يدربه سرا تحت عنايته المباشرة، وكان هذا التدريب لازما لموسى. صحيح أنه صرف 40 سنة في بيت فرعون، قضاها في المفيد والنافع، ولكنها لا تحسب شيئا بالمقابلة مع المدة التي قضاها في البرية. لا يوجد شيء يعوض عن دخول مدرسة الله التهذيبية، فكل حكمة المصريين لم تكن كافية ليصبح موسى أهلا للخدمة التي كانت معدة له. فعلا إن الإنسان الذي يربيه الله يكون أسمى تربية من أي إنسان يربيه آخر، بل ليس في طاقة البشر أن يهيئ آنية واحدة لخدمة الله. سنرى في هذا الإصحاح دعوة الله لموسى في العليقة المحترقة، حيث كشف الله عن نفسه لموسى باسم جديد، وسنرى كيف كان رد فعل موسى ثم توكيله من قبل الله. نقرأ الآن من هذا الأصحاح الثالث الأعداد 10 الأولى. تفضل يا ميسون.
1: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد من نار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لإنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيق التي يضايقهم بها المصريون. فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر.
0: موسى ينزل من قصر مصر إلى ما وراء البرية ليرعى الأغنام، الأمر الذي كان رجسا عند المصريين. صديقي المستمع، ليعطيك الرب أن تختبر في نفسك معنى وراء البرية، ذلك الموضع المقدس الذي فيه تتخلى عن الطبيعة وترفضها، فلا يتمجد سوى الله وحده.

0: هناك ترى الأمور على حقيقتها، هناك يصبح حكم القلب على الأمور صحيحا بعيدا عن تأثيرات مصر التي ترمز إلى العالم. هناك لا يسمع إلا صوت الله، ولا يرى إلا نور طلعته، ولا تقبل غير أفكاره. هذا هو المكان الذي ينبغي أن نذهب إليه لكي نتأهل للخدمة. صدقني يا أخي، إن الوقت الذي يصرف مع الله مهما طال لا يضيع عبثا. كان موسى ينظر إلى العليقة وهي شجيرة صغيرة كثيفة الأغصان ليرى لماذا كانت تشتعل ولا تحترق، وهذا يمثل لنا منظر الشعب القديم في مصر دون أن يحترق أو يفنى، لأن الله كان معهم، ولم يكن ملاك الرب سوى شخص الرب يسوع المسيح قبل التجسد بدون أدنى شك. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر، ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. كان الله يريد أن يعمل على آداب موسى، فبالرغم من وجوده في قصر فرعون إلا أنه لم يتعلم أن يخلع نعليه في محضر الله القدوس. كان الله يعلمه درسا كبيرا عن قداسته، وهو درس لنا اليوم أيضا يا صديقي. إذا كان الرب في وسطنا اليوم، فإنه لا يليق به أي دنس، لا من حيث المبدأ ولا من حيث التصرف. يا ليت كل واحد منا يتعلم الاقتراب إلى بيت الله بكل قداسة. لم يتطلع موسى إلى الله، لو نظر فإنه سيرى إعلان الله العظيم المسيح في هيئة بشرية. فعلا كما قال يوحنا في إنجيله: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. الطريقة الوحيدة التي نعرف بها الله هي من خلال الرب يسوع المسيح. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم. إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين، وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. صديقي، عندما يفتدي الله فإنه يفتدي من شيء إلى شيء آخر. لقد خلصنا من الخطية وأتى بنا إلى القداسة والسماء. ويشرح الرسول بولس هذه الفكرة في رسالته إلى أهل أفسس الإصحاح الثاني: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. لقد رفعنا الله وأعطانا مركزا في المسيح، وإذا كنت قد قبلت خلاص المسيح فأنت مخلص بالتمام وإلى الأبد لأنك في المسيح. لقد أخرجت من آدم ووضعت في المسيح، لقد أخرجت من الموت إلى الحياة، من الظلمة إلى النور، من الجحيم إلى السماء. هذا هو الفداء من شيء إلى شيء آخر. قال الله: سأخذ الشعب من أرض العبودية إلى الأرض الجيدة. هذا هو خلاص الله، هذا هو الفداء. فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. هل لاحظت ماذا حصل لموسى؟ قبل 40 سنة حاول تخليص الشعب بذكائه وكبريائه، قتل المصري وخلص واحدا من أبناء جنسه. اعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى لتحرير الشعب، ولكنه اكتشف عكس ذلك، واضطر الله أن يأخذه جانبا إلى الصحراء في تدريب خاص ليجعله ملائما للمهمة. هناك تعلم كم هو ضعيف، وأنه لا يستطيع تخليص الشعب بمجهوده الذاتي. شتان بين إنسان يندفع من نفسه للخدمة وإنسان يرسله الله نفسه. الله هو الذي يدرب وهو الذي يرسل، وهذا ما يجب أن يفهمه كل الذين يقصدون الخروج لتأدية خدمة الله أو شهادة للمسيح. يليت هذه الدروس تنقش على صفحات قلوبنا لكي تكون كل خدمة بأمر من السيد وبمصادقة منه. نقرأ الآن من العدد 11 من الأصحاح 3 وحتى نهاية الأصحاح.
1: فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك. حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله أبائكم أرسلني إليكم. فإذ قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهي الذي أهي. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهي أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوه إله أبائكم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد، وهذا ذكري إلى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم: الرب إله أبائكم، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا: إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت: أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له: الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا، ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم، وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين.
0: فعلا إن الإنسان الذي يخرج للخدمة بدون أمر الله لابد أن يتولد فيه التردد حتى إذا أرسله الله للخدمة فيما بعد. يقول موسى للرب: من أنا؟ لا أستطيع أن أقوم بما تطلب مني. لا شك أن موسى قد تعلم شيئا كثيرا منذ أن ضرب ذلك المصري، لقد نما في معرفة نفسه، لذلك أصبح عديم الثقة في ذاته، لا يرتكن على نفسه في شيء. صديقي، الآن فقط يمكن لله أن يستخدم موسى. هذه طريقة الله في تدريب الناس. في الوقت الذي يرى الإنسان نفسه ضعيفا فحينئذ يستخدمه الله بقوة الله، والأمثلة كثيرة على ذلك. داود قبل أن يصبح ملكا مرره الله بضيقات وضعف وهروب، كذلك إيليا النبي قبل أن يقف أمام الملك أخاب بكل شجاعة مر بظروف جعلته يرى أنه لا شيء وأن الله كل شيء. أما بولس فيصيغها لنا على النحو التالي: لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. قد تبدو العبارة متناقضة، ولكن هذا ما كان الله يعلمه لموسى. عندما أدرك موسى أنه لا يستطيع أن يخلص الشعب بل أن الله يفعل ذلك من خلاله، كان الله عندها مستعدا لاستخدامه. كثيرون منا اليوم لا يستخدمهم الله لأننا نظن أننا أقوياء في أنفسنا. هل فكرت في ذلك مستمعي؟ لا يمكن لله أن يستخدمنا عندما نكون أقوياء، بل الضعف يجب أن يصبح قوة. قال بولس: بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء. أدرك موسى وبولس أن الله يعمل من خلالهم فقط عندما يكونون ضعفاء. من المدهش حقا أن يعمل الله من خلال آنية ضعيفة. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله أبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ السؤال الذي طرحه موسى طبيعي، كل منا يمكن أن يطرحه، وما أكثر أسئلة القلب البشري. خاف موسى من عدم تقبل الشعب له، لم يعرف كيف سيشرح الله لهم، لم يعرف كيف سيأخذ الشعب إلى جبل الله. والآن لاحظ ماذا كان جواب الله: أهي الذي أهي، وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم. أهي الذي أهي، أو أنا هو الذي أنا هو. في الواقع كلمة أهي تترجم إلى يهوى. في سفر التكوين الله هو الخالق، واسمه إلهيم، الله القدير الكائن بذاته. وهذا الإله الذي كشف عن اسم جديد له يهوى هو نفسه الذي يرسل موسى لخلاص الشعب. يقول المزمور 135: يا رب اسمك إلى الدهر، يا رب ذكرك إلى دور فدور. تصور مستمعي أن كلمة الرب في هذه الآية يمكن أن تترجم أهيا أو يهوى. هذا الاسم يحكي أن الله كائن، وهو تماما كما يقول عن نفسه. في أهيا أو أنا هو كل الكمال وكل الجمال الإلهي بما يفوق حد التعبير، وكل مؤمن يجد في ذلك الاسم سد كل إعوازه الروحية مهما كانت، لأنه يستطيع بالإيمان أن يضع ما يحتاج إليه بعد كلمتي أنا هو، فيجد كل شيء في الرب يسوع. والآن أتى الوقت لتتميم وعد يوسف كما جاء في الإصحاح الأخير من التكوين: الله سيفتقدكم. لقد ظهر الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهذا الإله نفسه على وشك أن يرسل موسى للشعب، والوسيلة هي كما قرأنا في الآيات السابقة. لقد أعطى الله لموسى مخطط العمل والمسار الذي يجب أن يتبعه. كان عليه أن يخبر شيوخ الشعب عن خطة الله لخلاصهم، ومن ثم يذهب وإياهم إلى فرعون ويطلبون منه أن يسمح لهم بالقيام برحلة في البرية لمدة 3 أيام ليقدموا ذبائح لإلههم كأمة. كان القصد ألا يخبر فرعون مرة واحدة لئلا يرفض. أخبر الله موسى أن فرعون سيرفض إطلاق الشعب، وهذا سيفتح الباب أمام الله لمحاربة آلهة المصريين. وبعد هذه المعارك سيستمر فرعون في رفضه لإطلاق الشعب. عندها يرسل الله أوبئة تجعل فرعون يغير رأيه ويطلق الشعب من مصر. كان لله خطة لخلاص الشعب، وهو سيخلصهم فعلا. وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. هذه ليست سرقة، وإنما استرداد حقوق قد سلبت لمئات السنين. كان الله يرأف بشعبه ويهتم بهم. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح 4 من الخروج. يخبرنا هذا الأصحاح عن عودة موسى إلى مصر، وعن الطريقة العجيبة التي يتعامل بها الله مع شكوكه. كان لدى موسى أسئلة كثيرة في فكره، ولكن كان لدى الله جواب شاف على كل اعتراض. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآيات 4 الأولى فقط من هذا الأصحاح 4.
1: فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: طرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وأمسك بذنبها. فمد يده وأمسك به فصارت عصا في يده.
0: قدم موسى عدة اعتراضات على أخذه المهمة. ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. حقا ما أصعب الاعتماد على الله لدى الإنسان الطبيعي، فنجد أن القلب البشري يعتمد على الخيط الرفيع الذي تبصره العين، بينما يغض الطرف عن صخر الدهور الذي لا يرى. في الأيام التالية كان موسى سيستخدم العصا بطرق مختلفة، كانت ستصبح شارة سلطته وشهادة للشعب وللمصريين عن حضور الله مع موسى، كما أنها ستصبح مصدر قوة له. عندما رمى موسى العصا إلى الأرض أضحت حية. لاحظ أنه لا توجد قوة في العصا، إنها مجرد أداة يمكن للشيطان أن يستخدمها كما يستخدمها الله. دعني أوضح، المال الذي تملكه يمكن أن يستخدم لفعل الشر والجريمة، كما ويمكن استخدامه لعمل الخير ومصلحة الناس. من هنا فإن العصا عندما وضعت فقط في يد رجل الله أمكن استخدامها لمجد الله. هذا هو الدرس الذي نتعلمه هنا. بالاختصار، أي شيء يستعمله الله مهما كان ضعيفا أو عاجزا فهو كاف لإجراء العظائم. كثيرون يا صديقي يعتقدون أن التلفزيون والراديو من الشيطان. كما قلت، هذه كلها تستخدم إما للشيطان أو لمجد الله. الأمر منوط بك. هل تعرف إلى أي مدى يستخدم الراديو لنقل أخبار الإنجيل المفرحة؟ إذا كنت تستمع إلينا كل يوم فأنت تعرف حتما. أترى؟ لكل سيف حدان، حد يجرح وحد يضمد. سأتوقف عند هذا الحد صديقي على أن أتابع ما حصل مع موسى في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء والرب معك.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: شوي
1: استنى شوي خلينا تهنى ببردك يا فيي حطرك الوحدة لو تسأل علي اكسر بي

تحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي حس انت حبيبي بالوفا شلونك حس انت حبيبي بالوفا شلونك.

منك يلتجي للهم والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا شو جبيت أم صفر وما تعوب شنت وياك ما يوصل الوجد.